الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاته.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي أف أم.
2: ابتداء من 14 أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: أبوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: أبوظبي أف أم.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
6: يلا يلا يلا يا فطوم تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
7: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
6: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
7: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
6: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
7: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
8: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
6: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
8: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
6: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
7: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
6: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
7: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
6: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
9: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
10: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
11: مروة العقروبي.
12: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس

0: الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، اكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

بضى بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: طعام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دور أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: اربح احدى 5 بطاقات هدايا بقيمه 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصه للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزياره ريم مول.ae.

حبيبي صورة واحلى من البنور صورة حبيبي صورة واحلى من البنور باي العطاشة سحرة سحر الثريا نور باي العطاشة سحرة سحر الثريا نور صورة صورة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط. نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة. ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات.

0: مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي، وبلغة الأرقام وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026 لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
0: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: شريكة في الإنجاز.
3: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: الدكتورة حصة العتيبة.
6: الدكتورة حصة

0: منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM. أبوظبي FM.
1: اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من تفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. أبوظبي أف أم.
1: يلا معي فدوى.

0: الله يا أستاذ علي الله.
1: كل لحظة أجمل
2: مع
1: بوظبي FM.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي أف أم.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: هذا البرنامج برعاية
0: دائرة القضاء أبوظبي.

دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعرف التوقف ولا ترضى بغير القمة. في دولة الإمارات تتلاقى القيم مع الطموح ويتعانق الإنسان مع الإنجاز. دولة إذا تقدمت أدهشت، وإذا خططت أبدعت، تقول ما تفعل وتفعل ما تقول. دولة آمنت بأن الإنسان يكون قبل المكان، جمعت بين حكمة القيادة وقوة الإرادة وصدق العمل، فوصلت للقمم في جميع الميادين. حفظ الله الإمارات.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوع، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي أف أم، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نصبح عليكم مستمعين بالخير والنور والسرور، يومكم بإذن الله سعيد وجميل كباقي أيامنا في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة. طاقم عمل برنامج استوديو واحد يحييكم ويصبح عليكم، خالد الشامسي، أحمد العبيد، لي شم الزعابي، علي سبت، بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مقترحاتكم ملاحظاتكم مواضيعكم الخاصة والعامة بالاتصال على 600-551-2222، 600-551-2222، والرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني من بعد ذنكم، الموضوع بإيجاز والاسم ورقم الهاتف، وإن شاء الله سيتم التواصل معاكم في وقت لاحق. طيب نشوف زين، نبدأ معاكم بسم الله مع البريد الإلكتروني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلب مقدم، طلب دون التواصل، طيب، أو تحديد موعد للمقابلة. طيب زين نشوف إذا في مريم. مريم إن شاء الله بنتواصل معاكم، أنتوا تواصلتوا معنا من قبل، نعم، وبالفعل تم التواصل، ذاكرة في الإيميل أن تم التواصل معي من قبل مؤسسة زايد الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقدمت إليهم بطلب المساعدة التعليمية واستكملت البيانات، كما زودتهم بالمستندات الإضافية اللي طلبوها مني، ولكن حتى الآن لم أتلقى رد من المؤسسة. طيب الموضوع كم صار له؟ هذا بعد ضروري نحن نعرف، بشوف إن شاء الله، بنشوف الموضوع كم صار، لأن أنت عندك كذا طلب مريم، أنت عندك موضوع الإسكان وعندك موضوع مؤسسة زايد، وهني بعد بخصوص ولدك الله يحفظه عبد العزيز، ففي كذا موضوع، لكن إن شاء الله إن شاء الله بنتواصل معاكم وناخذ كل موضوع على حدة بإذن الله. طيب طيب في إيميل زين، هو الإيميل يوصل يطول لي بعمرك لفريق العمل يعني، لكن إن شاء الله أكلم شمة تشوف الموضوع. حاضر إن شاء الله. إنزين، هذا فيما يخص البريد الإلكتروني، أما فيما يخص الرسائل النصية، الله يحفظكم مستمعينا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء التواصل محمد إن شاء الله يا محمد، يرجو التواصل تحت الهواء. عندي مشكلة، ما في مشكلة إن شاء الله، ما في مشكلة إلا ولها حل، ما من دواء ما من داء إلا وقد أنزل الله معه الدواء. هذه نحن نأخذها بعمومها، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله مع وأنزل معه الدواء. هذا مو بس للأمراض، حتى للمشاكل الثانية أو المواضيع الأخرى اللي ممكن نحن تواجهنا في حياتنا بنلقى علاجها، بنلقى علاجها بإذن الله. لكن يفترض منا نحن، شوفوا ترى أنا أقول هذا الكلام ولا أدعي الفضل لنفسي، أنا حالي من حالكم، ويوم أقول هذا الكلام أنا قاعد أدب نفسي وأدرس نفسي وأساعد نفسي على أني أكون إن شاء الله من الأشياء الإيجابية اللي أنا قاعد أتكلم عنها، وليس فقط كلام يقال. إن لما نحن نكون في موضوع، ولما نكون نواجه مثلا أمر معين في حياتنا، وهذه طبيعة الحياة، خلونا كثر ما نقدر إن نخفف من مبالغتنا للشيء. يعني مثلا اليوم مثلا واحد ما عطاني درب في الشارع مثلا، معلش الناس رايحة دواماتها وكذا وما عطاني درب، فأنا أقدر عندي الموضوع، يا أني أنا أصعد الموضوع
وأبالغ في ردة فعلي، وكأني كنت أتريى أحد، بس يعني إن التريجر اللي هو بس إنه يضغط علي عسب إنه أتغير وانقلب. وأقدر أقول براي يمكن مشغول، يمكن عنده ظروفه، يمكن ما شافني، يمكن ما انتبه، ما علي. على الصبح أصبحنا وأصبح الملك لله، الواحد يمشي الأمور يعني، خلي يومنا إن شاء الله يكون طيب وسعيد. أنا عندي القرار. فالملاحظة هي أن بإذن الله نحن من نخفف الأمور سهلها تسهل، هذه صحيحة ترى، سهلها تسهل، صعبها تصعب. أنت كيف تشوف الموضوع؟ تشوفه كبير هذا بيكون كبير، تشوفه بسيط إن شاء الله وأن الأمور طيبة وستحل بإذن الله، ما علي بتنحل إن شاء الله. في جملة حلوة، في صورة حلوة كانت تتعبر، تقول أنت أمام خيارين، الخيار الأول أنت تقدر تحل الموضوع، إذا كانت إجابتك نعم فالمفترض أنك أنت ما تقلق، إذا كانت إجابتك لا فالمفترض أنك أنت ما تقلق لأنك أنت مش قادر تحل الموضوع، فلما القلق؟ مو بعندك الموضوع، نوكل أمرنا لربنا سبحانه ومن ثم نسعى لاتخاذ الأسباب، ولكن نخفف على عمرنا. اليوم اللي يروح ما يرد، الدقيقة اللي تروح ما ترد، الساعة اللي تروح ما ترد، هذه كلها من أعمارنا حرفيا. أنا هذه جملة أقولها وايد، أقولها وايد، أقولها لأني أعنيها. أحمد اليوم عمره كذا ما يرجع، الساعة حين هذه اللي أنا قدمت فيها البرنامج وصبحت عليكم وسلمت عليكم ما ترجع، خلاص كلها من عمري، كلها من عمري محسوبة، أنا عبارة عن وقت، كيف أستغل هذا الوقت، كيف أستفيد منه وكيف أستمتع فيه. فلا نضغط على أعمارنا، لا نضغط على أعمارنا، وإن شاء الله أن الأمور طيبة. طيب أنا والد المريضة موزة الله يعافيها يا رب العالمين، بنتي عندها مرض جيني وأمراض القلب، بنتي كان علاجها في الخارج وتم تعطيل العلاج من قبل، والبنت في حاجة للعلاج ضروري جدا، التواصل على الهواء للضرورة إن شاء الله. طال عمرك يا سلطان يا أبو موزة، الله يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هو ما يكون هناك في تعطيل إلا وفي سبب، يعني لا يعقل عندي أنا، ممكن أنا أكون غلطان بعد، إن ما في مثلا علاج في داخل الدولة وعلاج

نتواصل مع الجهة المعنية ونشوف شو الموضوع بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال للضرورة. علي إن شاء الله يا علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا عثمان، ونعم يا عثمان ونعم. طيب إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك إن شاء الله، الله يشفيك ويعافيك يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية، الله يعافيكم يا رب. أنا من مواطني إمارة أبوظبي، يتيمة الأب، أحتاج. طيب إن شاء الله يا مريم، بنتواصل معاكم يا مريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خالد إن شاء الله يا خالد. طيب ممكن حد يتواصل معاي إن شاء الله، ليش لا إن شاء الله. عندي ملاحظة على مدرسة خاصة، يبون يفصلون ولدي في صف الكيجي، كيجي وان، ليش يبون يفصلون أحليلة؟ أم أحمد إن شاء الله يا أم أحمد إن شاء الله، ليش يبون يفصلونه إن شاء الله. طيب شيخة إن شاء الله يا شيخة بنتواصل معكم. ناخذ فاصل أبو عبد الله، فاصل إن شاء الله مستمعينا ومكملين.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات. دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 605.

0: طيب، وردنا رد من وزارة التربية والتعليم جزاهم الله خير بخصوص الأخت جواهر اللي كانت تقول في رسالتها أن أنا مواطنة من العين من أصحاب الهمم، أعمل سكرتيرة في مدرسة كذا منذ أكثر من 3 أشهر وأنا أطالب بالنقل، في كل مرة تتم إفادتي بأنه سيتم النظر في طلبي وراجعت أبوظبي والعين وإلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء. طيب، كان الرد من وزارة التربية والتعليم جزاهم الله خير، نود الإفادة بأن وزارة التربية والتعليم تولي كوادرها المدرسية وبالأخص أصحاب الهمم اهتمام خاص وتحرص على مراعاة ظروفهم بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات المعتمدة واحتياجات الميدان التربوي. فيما يتعلق بطلب الموظفة جواهر، فقد سبق مراعاة ظروفها ونقلها إلى أقرب شاغر متاح من مقر سكنها في مدرسة كذا في منطقة كذا، وحرصا على إيجاد بديل أقرب تم عرض شاغر عليها في إحدى مدارس منطقة الوقن وهو أقرب إلى مقر سكنها من مقر عملها الحالي، إلا أنها اعتذرت عن قبوله. كما تم النظر مجددا في طلبها خلال العام الحالي، إلا أنه لا يتوفر حاليا شاغر آخر أو احتياج وظيفي يتوافق مع تخصصها في الموقع المطلوب. مع ذلك سيتم إعطاء طلبها الأولوية للنقل إلى إحدى مدارس منطقة القوع فور توفر شاغر مناسب وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة. هذا كان رد وزارة التربية والتعليم للأخت جواهر. إن شاء الله إذا تواصلتي معنا إن شاء الله راح يكون هذا رد. هذا اللي أنا أتكلم عنه مستمعينا، وأشكر أكيد وزارة التربية والتعليم من الجهات أمانة اللي معانا على طول معانا ويتابعون المواضيع والحالات أول بأول. كثيرة هي أمانة، وجل الجهات أمانة هي مهتمة بمواضيع المستمعين ومقترحاتهم وآراهم ومتابعين معنا ويشوفون أول بأول. كثير منهم كذلك يتم الرد جزاهم الله خير بخصوص ملاحظات المستمعين اللي نحن نقدمها لهم ويخبرونا، مثل ما الآن خذيتها على الهواء هذا الرد، يعني جزاهم الله خير. هذا اللي أنا أقوله مستمعين، أن أحيانا الجهة ترد علينا بالملاحظة، تقول لنا الإجابة، تقول لنا شو صار معاهم بناء عليها. الحين مثلا لما تتواصل معنا الأخت جواهر، نحن عندنا الرد، نروم نقول لها مثلا والله رد وزارة التربية والتعليم بواحد واثنين وثلاثة. بعض الجهات لا، تشوفها أمورها الأمور الداخلية هذه، خلاص بيني وبين أحمد استوديو واحد، خلاص جزاك الله خير وصلت لي المعلومة، وصلت لي الموضوع. الآن أنا مع أحمد مثلا، مع سين من الناس، فاستوديو واحد هني ما خلاص عندهم الموضوع. فممكن أن أنا بعد أسبوع أو أسبوعين مثلا تتواصل معنا وأنا أرجع أتواصل معهم، إحنا تواصلنا معاكم يا جهة الفلانية بخصوص كذا، شو صار على الموضوع هني، ممكن أن يردون علينا. نعم، لكن في بعض ولا لا أو كثير من الجهات أمانة جزاهم الله خير، يعني الحق ينقال أمانة أن يردون أول بأول. وإذا قلت اسمهم أو قلت ملاحظة أحد المستمعين على الهواء فيما يخص بعض الجهات وذكرت اسم الجهة، الجهة هذه إلى أن ينتهي البرنامج هم متواصلين معي، أحمد تكلمت عن الجهة الفلانية وذكرت الجهة الفلانية، جهتنا بخصوص فلان ممكن نشوف حالته، فجزاهم الله خير. وهذا القصد في نهاية المطاف مستمعينا من برنامج استوديو واحد، إن نحن نكون نوصل مواضيعكم إن شاء الله وتحل بإذن الله عند الجهات المختصة، وكذلك الجهات المختصة والجهات المعنية اللي تراسلنا نحن كاستوديو واحد إذا عندهم معلومات، إذا عندهم أخبار يبون يعلنونها، فإحنا أكيد موجودين هني لخدمة الجميع، ولنكون حلقة وصل جميلة وجهة إعلامية تفيد بإذن الله الجميع وتخدم المجتمع على أكمل وجه بإذن الله، وهذه الدولة تستاهل. طيب، ناخذ بعض الأخبار. مثل اليوم بإذن الله راح يكون عندنا لقاء مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بإذن الله فيما يخص الموارد البشرية، تضبط 377 مخالف التوطين الصوري في 266 شركة خاصة. احنا إن شاء الله موضوعنا اليوم عن التوطين الصوري في لقائنا بإذن الله مع الدكتور سلطان السعدي. طيب، في هذا الخبر مستمعينا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 377 حالة للتوطين الصوري لدى 266 شركة خاصة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقا للتشريعات والقرارات النافذة. أكدت الوزارة الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقا للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي. شددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. أوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وكذلك أوضحت إلى أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة تتضمن مهام مسؤوليات فعلية ومسار مهني يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته. أشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الأضرار بالمنشآت الملتزمة اللي تستثمر فعليا في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها. طيب، بيور هيلث توسع شبكة عيادات صحة لتعزيز الرعاية لأفراد المجتمع. أعلنت بيور هيلث عن خططها لتوسيع شبكة عيادات صحة في أبوظبي والعين من خلال إضافة وتطوير 22 عيادة ومنشأة صحية ووحدة رعاية متنقلة خلال عام 2026، ما يضمن توسيع نطاق خدمات الفحص الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض المدعوم بأحدث التقنيات، ويرسخ دور الرعاية الصحية الأولية كشريك صحي موثوق يرافق الأفراد والأسر في مختلف مراحل حياتهم ويوفر لهم رعاية مستمرة تتمحور حول احتياجاتهم. تشمل خطة التوسع افتتاح 6 عيادات للرعاية الصحية الأولية وثلاث مراكز للفحص الطبي للإقامة وست وحدات رعاية صحية متنقلة، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الصحية في 5 عيادات وإعادة افتتاح عيادتين قائمتين. تنسجم هذه الخطوة مع رؤية دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لبناء منظومة رعاية صحية متكاملة ترتكز على الوقاية واستمرارية الرعاية وتحسين النتائج الصحية من خلال ترسيخ دور الرعاية الأولية كنقطة انطلاق أساسية للرحلة الصحية للأفراد والأسر. يأتي هذا التوسع كاستجابة مباشرة للنمو السكاني والتوسع العمراني المستمر في الإمارة، ما يسهم في إتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع وتخفيف الضغط على منشآت الرعاية الصحية والتنسيق بين مختلف التخصصات الصحية لتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل. تؤدي شبكة عيادات صحة دور محوري في توفير رعاية صحية موثوقة وسهلة الوصول لأفراد المجتمع. طيب، احنا ان شاء الله مستمعينا دقائق قليلة تفصلنا عن لقائنا الأول فيما يخص الأسبوع العالمي للغذاء. بنتكلم ان شاء الله مع الأستاذ المهندس بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. بنتكلم ان شاء الله عن هذا الحدث العالمي ورؤيته لهذا العام، وكيف يسهم كذلك في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأمن الغذائي، وبنتكلم إن شاء الله عن أهداف هذا الأسبوع، الأسبوع العالمي للغذاء، ومتى يكون بإذن الله وتوقيتاته وكيفية المشاركة بإذن الله وغيرها من التفاصيل. طيب، أخذنا خبر ولا اللقاء موجود؟ أوكي. طيب، احنا معانا مستمعينا هاتفيا المهندس بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. حياك الله أستاذي.
1: الله يحييك ويبقيك، يا مرحبا،
0: واسعد الله صباحك طال عمرك.
1: صباحنا وصباحكم خير إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، يطول لي بعمرك. احنا اليوم حديثنا بإذن الله عن الأسبوع العالمي للغذاء 2000 26. لو نتكلم بداية عن الأسبوع العالمي للغذاء وعن هذا الحدث العالمي ورؤيته لهذا العام.
1: طبعا الأسبوع العالمي للغذاء واللي بيقام خلال فترة من 6 إلى 8 أكتوبر القادم هو طبعا تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. طبعا هاي الرعاية اليوم تعكس أولوية الأمن الغذائي في رؤية سموه واهتمامه بدعم المزارع والإنتاج المحلي وبناء قطاع غذائي قادر على خدمة الأجيال القادمة. السنة هذه إن شاء الله راح يتطور الحدث ليشمل مكونات السلسلة الغذائية بشكل متكامل، وراح ينطلق تحت شعار معا نحو أمن غذائي للجميع. هدفنا اليوم أن منظومة الغذاء مش فقط في الإمارات، بضب اليوم تمد إيدها للعالم لتدعم منظومة الغذاء العالمية، وإن شاء الله راح نجتمع خلال شهر أكتوبر، راح يكون موجودين الحكومات والشركات والمستثمرين المزارعين الباحثين، الجميع مهم والجميع مرتبط بمنظومة الأمن الغذائي. إن شاء الله راح نناقش السياسات ونشوف الابتكارات وكذلك نوفر الحلول ونفتح الأسواق أمام المنتجات ونحول هذه الحوارات في نهاية الأمر إن شاء الله إلى شراكات قابلة للتنفيذ. هدفنا إن شاء الله أن هذه النسخة بإذن الله تكون الأكبر ويكون فيها كل جديد ومفيد ويدعم منظومة أمننا الغذائي المحلية والعالمية.
0: نعم، كيف يسهم هذا الحدث أستاذي في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأمن الغذائي؟
1: اليوم لو نتكلم على الأمن الغذائي هو ما يعني فقط توفر الغذاء اليوم، بل أن اليوم نمتلك القدرة على الإنتاج، واليوم كذلك أن نستخدم مواردنا بكفاءة ونصل إلى الأسواق، وكذلك اليوم نستجيب عند حدوث أي اضطراب في سلاسل الإمداد. لهذا السبب اليوم صممنا مكونات الأسبوع لتخدم هاي المنظومة عمليا. عندنا منتدى التكنولوجيا الزراعية يربط التقنية بالاستثمار والبحث العلمي على مدى 3 أيام. الفكرة أن ننتقل اليوم من المختبر إلى المزرعة ومن ثم إلى السوق، وعندنا كذلك سوق المزارعين وجناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي راح توفر مظلة لدعم المزارعين ودعم الإنتاج المحلي، وهي فرصة اليوم لمزارعينا أن يرتبطون مع المشترين سواء المشترين المحليين والدوليين. هذا طبعا كله راح نضيف بعض الخصائص واللي أدخلناها خلال هاي الدورة مثل قطاع جديد للثروة الحيوانية وقطاع الأعلاف، وهذا دوره مهم اليوم في استدامة منظومة أمن غذائي والثروة الحيوانية. وكذلك من الجديد عندنا في هاي النسخة منتدى أبو ظبي للعسل واللي يتم بالتعاون مع الأبومونديا واللي هي الجمعية العالمية للنحالين. المنظومة كبيرة ومنظومة عالمية بشاركات دولية كبيرة، في النهاية هاي ترسخ مكانة إمارة أبو ظبي على خارطة الأمن الغذائي العالمي، ومثل ما قلتكم دائما هدفنا في النهاية أن يكون عندنا مرونة وعندنا سلسلة غذاء وطنية قوية ومرنة بإذن الله.
0: بإذن الله. كيف تصفون حجم المشاركة الدولية وأبرز دلالاته؟
1: احنا اليوم من خلال النسخة الأولى للحدث أطلقنا القمة العالمية للأمن الغذائي، وإن شاء الله خلال هذه الدورة تعود النسخة الثانية، وطبعا تتضمن مشاركات منظمات دولية وزراء دوليين. فاحنا نتكلم اليوم على منظومة الأمن الغذائي العالمية كلها راح تجتمع في أبو ظبي. خلال النسخة الأولى كان عندنا أكثر من 3500 مشارك من 70 دولة، وبينهم 20 وزير ومسؤول حكومي رفيع المستوى، وإن شاء الله في هذه النسخة راح نشوف أرقام أكبر وأفضل. ولا ننسى كذلك اليوم الاستثمارات والصفقات اللي يتم الإعلان عنها، وخلال العام الماضي أعلننا عن صفقات تجاوزت 6.6 مليار درهم، وإن شاء الله إحنا في يعني نطمح إن شاء الله نكسر هذا الرقم خلال
0: بإذن الله. بإذن الله. شو أبرز أهداف الحدث وشو هي توجهات المستقبلية أستاذ بدر؟
1: هدفنا في النهاية بكل بساطة أن اليوم أبو ظبي تكون منصة عالمية لكل جديد وكل التقنيات والابتكارات في الغذاء والزراعة. كذلك اليوم احنا منصة عالمية لجميع الحوارات والمناقشات والسياسات المرتبطة بالأمن الغذائي. هذا المفهوم أو الهدف اللي احنا نسعى له. كذلك نهدف اليوم لتعزيز وتقوية ورفع مرونة منظومتنا الغذائية. من سنتين بدينا كان معارض تجارية فقط، السنة الماضية أدخلنا المزارعين ومربين الثروة الحيوانية. فالفكرة احنا سنة بعد سنة السلسلة الغذائية والكل قاعد يرتبط بهاي المنصة اللي هي الأسبوع العالمي للغذاء. السنة الحالية يمكن من الأشياء الجديدة دخلنا البي تو سي، فالمجتمع كذلك راح يكون له دور، وكذلك راح يحصل على تجارب جميلة، يعني من ناحية التذوق، من ناحية التعرف على المنتج المحلي، وكذلك على المنتجات العالمية اللي ممكن يتعرف عليها خلال الحدث
0: بإذن الله. ختاما أستاذ بدر، رسالة ختامية تودون توجيهها للجمهور؟
1: رسالتنا أن مستقبل الغذاء يخص كل واحد فينا. اللي راح نشوفه خلال ثلاثة أيام هو نتيجة عمل لفرق وطنية وشركاء يعملون على مدار ساعة لبناء منظومة تخدم الاقتصاد وتدعم المزارع وتدعم الانتاج المحلي. كذلك تربط اليوم دولة الإمارات بالحلول والأسواق العالمية. ندعو الجميع ليزور الأسبوع العالمي بداء اللي راح يكون من تاريخ 6 إلى 8 أكتوبر في مركز أدنك بوظبي، وإن شاء الله راح يحصلون فرصة أن يتعرفون اليوم على قوة إنتاجنا المحلي وتنوعها
0: بإذن الله. المهندس بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.
1: دائرة القضاء أبوظبي.

دقائق قليلة مستمعينا عن لقائنا الثاني مع الدكتور سلطان علي الساعدي مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين للحديث عن التوطين الصوري بإذن الله. خلكم معنا مستمعينا لأن اللقاء إن شاء الله راح يكون خلال دقائق قليلة. أذكركم بأرقام التواصل على 600551222، الرسائل النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبر الاسمس استلمنا شعار بأنه سيتم نقل طالبات مدرسة الأصايل حلقة ثانية في مدينة وثالثة خليفة إلى ما فهمت، حلقة ثانية في مدينة بعدين وثالثة خليفة إلى مدرسة مدينة زايد، حلقة ثانية وثالثة، حلقة ثانية وثالثة صح؟ ما أدري والله، ضعت بالرسالة بصراحة. فإن شاء الله بنتواصل معاكم بناخذ تفاصيلها، ولكن هو الموضوع أنه لم تأتي الحافلات حتى اليوم. تواصلنا مع المدرسة ومشرفة الحافلة ولكن دون جدوى. إن شاء الله بنتواصل معاكم ونشوف الموضوع. طيب طيب احنا عندنا اللقاء ان شاء الله زين. ناخذ احنا خبر بلدية أبوظبي تنظم حملة توعية للتخلص من المخلفات والنفايات الزراعية. نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة لتوعية ملاك القسائم السكنية والمزارع والعزب بالتخلص السليم من المخلفات والنفايات الزراعية، وذلك ترسيخا للسلوكيات الإيجابية والمسؤولة البيئية في التعامل مع النفايات والمخلفات الزراعية والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبا على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة. تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع مجموعة تدوير وهي أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن إطار تكامل الجهود المؤسسية الهادفة إلى نشر أفضل الممارسات البيئية وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد بما يسهم في تحقيق بيئة أكثر نظافة واستدامة. وتضمنت الحملة تنظيم ورشة توعوية بعنوان نحو زراعة خضراء بلا مخلفات، تناولت مجموعة من المحاور المهمة من أبرزها الإرشادات المتعلقة بفرز النفايات الخضراء والتعامل معها بصورة سليمة والمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن التخلص العشوائي من المخلفات الزراعية، إلى جانب التعريف بالقوانين والتشريعات البيئية ذات الصلة. أما خبرنا كذلك عن الإمارات للدواء تعزز الجاهزية الدوائية وتدعم التصنيع والبحث وتوظيف التقنيات. عززت مؤسسة الإمارات للدواء خلال النصف الأول من عام 2026 كفاءة منظومة العمل الدوائي في الدولة عبر تكامل الرقابة والتقييم والموافقات التسويقية واليقظة الدوائية وإدارة المخاطر واستدامة الإمدادات بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي والبحث والتطوير وتوظيف التقنيات المتقدمة، ما يرفع جاهزية القطاع وسلامة المنتجات وسرعة وصول العلاجات المبتكرة إلى السوق. نفذت المؤسسة حتى تاريخ 30 يونيو الماضي 2030 زيارة تفتيشية ورقابية على المستودعات والمكاتب التسويقية والمصانع المحلية في الدولة، من بينها 288 زيارة خلال يونيو. شملت الزيارات المنشآت الخاضعة للرقابة في المجالات الصيدلانية والزراعية

البيطرية، إضافة إلى متابعة إجراءات إتلاف المنتجات الطبية والتفتيش على الممارسات الجيدة. ربطت المؤسسة نتائج الزيارات بأنظمة رقمية وتحليلية تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة المتابعة ضمن نهج السباق يقوم على البيانات التشغيلية ونتائج الجولات الميدانية والتحليل الرقمي لمتابعة حركة المنتجات والمخزون وتحديد الأولويات الرقابية والتحقق من متطلبات التخزين والنقل وسلامة سلاسل التبريد والتتبع. طيب، كذلك مستمعينا عندنا خبر وين طالبة إماراتية تنضم إلى المجلس العالمي للشباب ممثلة للدولة. ما شاء الله تبارك الله. انضمت الإماراتية موزة أحمد الطالبة في المرحلة الثانوية بالمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي في ند الشبه بدبي إلى الدفعة التأسيسية من المجلس العالمي للشباب ممثلة لدولة الإمارات ضمن مجموعة من الشباب من دول مختلفة حول العالم، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027. قبل نحو عام بدأت الطالبة موزة تجربة مختلفة عن يومها الدراسي المعتاد عندما قررت أن تكون صوتا لزملائها كأول رئيسة لمجلس طلبة دبي اللي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خلال العام الدراسي الماضي ضمن مبادرة مدينة الطلبة في استراتيجية التعليم في دبي 2033 بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ألف مبروك، وهذا يعني نحن أمانة فخر لنا جميعا في دولة الإمارات أن عندنا طالبة إماراتية تمثل الدولة في المجلس العالمي للشباب. ودائما وصايتنا نحن كما وصى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لما كان يتكلم ويقول لما تكون برع ما بيقولون فلان سوى ولا فلان قال، بيقولون الإماراتي سوى الإماراتي قال. فاليوم نحن سواء لموزة ولا لغيره من يسافر ومن يظهر خارج الدولة سياحة أو عمل، اليوم دائما حط أمام عينك بأن ما بيقولون والله أحمد العبيد اللي قال أحمد العبيد اللي سوى، ما حد يعرف أحمد العبيد، بيقولون هذا الإماراتي قال وهذا الإماراتي سوى. فخلوها بالإيجابي، خلوها بالزين، خلوها بالجميل بإذن الله، وما يظهر منا نحن ولله الحمد، وهذه سمعتنا سابقة ولله الحمد والمنة والفضل، إلا الزين بإذن الله دائما وأبدا. طيب ناخذ خبر أبو ظبي تتصدر إقليميا مؤشر جودة المعيشة العالمي للعام الثامن. رسخت أبو ظبي مكانتها مدينة تتمحور حول الإنسان من خلال منظومة حضارية لا تقف عند تطوير البنية التحتية بل تمتد إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية من الطرق وشبكات التنقل المترابطة إلى مسارات الدراجات وممرات المشاة والمساحات العامة والمناطق المظللة وحدائق الحيوانات الأليفة، بما يجعل التنقل أكثر سهولة والمدينة أكثر راحة وقابلية للعيش. تصدرت أبوظبي مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر جودة المعيشة العالمي للعام الثامن على التوالي وفق مؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2026 الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية، في تأكيد على المكان اللي حققتها الإمارة في تطوير بيئة حضارية متكاملة تضع جودة حياة السكان في صميم عملية التخطيط. أكدت دائرة البلديات والنقل أن هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن تفاصيل المدينة وإنما يعكس نهجا متكاملا يستهدف جعل أبوظبي الأكثر جودة للعيش ومحببة للجميع.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: هاتفيا مستمعينا معنا الدكتور سلطان علي السعدي مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين للحديث عن التوطين الصوري. حياك الله دكتور سلطان.
1: مرحبا أخوي أحمد، وفي البداية صبح عليك وعلى الأخوة المستمعين ونشكركم على هذه الاستضافة.
0: نشكركم على قبولكم، الله يحفظكم يطول لي بعماركم. احنا في بداية حلقتنا لليوم يطول لي بعمرك شفنا خبر الموارد البشرية تضبط 377 مخالفة توطين صوري في 266 شركة خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري. لو نتكلم أكثر عن تفاصيل هذا الأمر ونتعرف على ما هو التوطين الصوري وما هي مخاطره.
1: صحيح، في البداية التوطين الصوري هو تسجيل مواطن لدى شركة في وظيفة بشكل رسمي،
0: نعم،
1: من دون وجود علاقة عمل حقيقية أو مهام وظيفية فعلية،
0: نعم.
1: وبالنسبة لحالات التوطين الصوري فهي تمثل ممارسات سلبية محدودة ولا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي. فنحن نتحدث عن ضبط 377 حالة للتوطين الصوري،
0: نعم،
1: لدى 266 شركة خاصة.
0: نعم، كيف يتم الوصول إلى حالات التوطين الصوري؟
1: إحنا في الوزارة نتعامل بحزم مع محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين من خلال نافذ. ولدينا منظومة رقابية ميدانية ورقمية متكاملة تمكننا من الوصول إلى الممارسات السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الممارسات. وهنا أخوي أحمد ندعو المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن حالات توطين صوري قد يتعرضون لها وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600-59-00-00 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني للبلاغ عن هذه الممارسات السلبية.
0: نعم، يطول لي بعمرك دكتور سلطان، شو هي مخاطر التوطين الصوري أصلا؟ هل هي يعني تعتبر خطرا على سوق العمل الإماراتي أو عندنا نحن في وزارة الموارد البشرية والتوطين؟
1: صحيح أخوي أحمد، من الضروري والمهم أن نؤكد مجددا أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن لمنشأة خاصة،
0: نعم،
1: وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة تتضمن مهاما ومسؤوليات فعلية ومسارا مهنيا يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته. وخطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونها مخالفة تشريعية، بل تمتد أثارها إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقي، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعليا في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.
0: نعم، ختاما دكتور سلطان، شو رسالتكم للجمهور؟
1: في الختام أخوي أحمد، التصدي للتوطين الصوري هو مسؤولية مجتمعية مشتركة، وبالتالي على المنشآت الالتزام بجوهر وقرارات وسياسات التوطين، وعلى المواطنين عدد المشاركة في ترتيبات صورية، وعلى المجتمع الإبلاغ عن المخالفات.
0: طيب، الدكتور سلطان علي السعدي مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شكرا لك على هذا التوضيح.
1: أشكرك أخوي أحمد ومشكورين، جزاكم الله خير.
0: الله يحفظكم يا رب، شكرا.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد.
2: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرجو التواصل الأهمية بخصوص سندك، إن شاء الله طال عمرك ناصر. نرجو الاتصال للضرورة، إن شاء الله طال عمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي إشكالية مع المدرسة، أتمنى تتواصلوا وياي إن شاء الله. ولا يهمك، إن شاء الله بنتواصل معكم.

أهم شيء الرقم، هو حط الرقم بعدين في المسج الثاني إذا الله خير. أهم شيء الرقم والموضوع بإيجاز، وإن شاء الله نحن نتواصل معك، لأن تفاصيل الأمر مستمعينا، هذا للتوضيح، تفاصيل الموضوع نحن نأخذه من خلال التواصل معاكم، لما نتصل فيكم نأخذ التفاصيل شو نحتاج إن شاء الله حتى نحيل الموضوع، نأخذ تفاصيل الأمر. الرسائل هذه النصية أنا أقرأها قراءة وللمعلومة، وكذلك أن نحن نتواصل معاكم. طيب، كونغرس العربية 2026، اللغة العربية حاضرة بقوة في الحياة اليومية للشباب. كشفت نتائج أول ورقة بحثية أن اللغة العربية حاضرة بقوة في الحياة اليومية لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هذه الورقة البحثية الصادرة عن كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026 الذي عقد الأسبوع الحالي في أبوظبي، تعبر عن جانب أصيل من هويتهم، ومع ذلك يرى كثيرون منهم أن الإنجليزية ضرورية لبناء المستقبل. أفادت الورقة البحثية أن اللغة العربية هي اللغة السائدة في المنزل لدى شباب المنطقة، إلا أن هذا التوازن يتغير في بيئات الدراسة والعمل، إذ يستخدم 91% منهم اللغة العربية في المنزل، وتنخفض النسبة إلى 64% في العمل والجامعة والمدرسة، وإلى 60% في التعلم عبر الإنترنت، ويشوف 77% أن اللغة الإنجليزية ضرورية لتحقيق أهدافهم. وفقا للدراسة، طالب ما يقارب 3/4 الشباب بنسبة 74% بتطور اللغة العربية، ما يعكس بصورة أفضل أساليب تعلمهم وإبداعهم مع عملهم، فيما أكد 76% أن اللغة تربطهم بجذورهم. يقول الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، تؤكد هذه النتائج المكان الراسخة للغة العربية في حياة الشباب وهويتهم في مختلف أنحاء المنطقة، كما تمنحنا رؤية مهمة لما يتطلعون إليه من لغتهم اليوم، فالشباب لا يبتعدون عن اللغة العربية، بل يتطلعون إلى أن تواكب أدواتها وحضورها إيقاع حياتهم، وأن تكون اللغة حاضرة في كل مجال يتعلمون فيه ويعملون ويبدعون ويصوغون مستقبلهم. كذلك أضاف، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان اقتران هذا الارتباط العميق باللغة العربية بالفرص، من خلال تعزيز حضورها في التعليم والتكنولوجيا وإنتاج المعرفة والصناعات الإبداعية، لطالما كانت العربية لغة للمعرفة والإبداع، ومن خلال الاستماع إلى هذا الجيل والاستجابة لطموحاته، يمكننا ضمان استمرار حضور العربية في مستقبلهم وتمكينهم من الإسهام بثقة في صناعته. طيب، أبو ظبي للصحة العامة يستعرض في قمة فوربس جهود تطوير المنظومة الصحية. شارك مركز أبو ظبي للصحة العامة في أعمال النسخة الخامسة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية 2026، التي تقام تحت شعار رسم المعايير العالمية للتميز في الرعاية الصحية، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان السياسة، القيادة وطموح دولة الإمارات الوطني لبناء النظام الصحي الأكثر تقدما في العالم. استعرض المركز خلال الجلسة ملامح التحول اللي تشهدها منظومة الصحة العامة في دولة الإمارات، من التركيز على علاج المرض إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية والعافية وجودة الحياة، إلى جانب توسيع نطاق مسؤولية القطاعات المختلفة عن صحة المجتمع. الدكتور راشد السويدي مدير عام المركز يقول بأن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات شهدت تحولا متدرجا في مفهوم الصحة ومجالاتها، ليتسع نطاقها من العلاج إلى الوقاية ونمط الحياة والبحث العلمي وتطوير الكوادر وتعزيز الشراكة المجتمعية. كذلك أشار إلى أن الرؤية الحكومية الطموحة أسهمت في تحديد أهداف واضحة للقطاع الصحي والعمل على تحقيقها، الأمر اللي انعكس على طبيعة الخدمات الصحية وتطورها، موضحا أن دور المستشفيات لم يعد يقتصر على علاج المرضى، وإنما امتد ليشمل خدمات ترتبط بالتغذية والعافية وتحسين جودة الحياة. طيب، في خبر مستمعين ممكن يكون قبل اللقاء بإذن الله، منتدى أبو ظبي للعسل ينطلق في 6 أكتوبر المقبل. يستضيف الأسبوع العالمي للغذاء 2026 منتدى أبو ظبي للعسل، اللي تنظمه هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع كل من الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، أكبر منظمة عالمية متخصصة في قطاع تربية النحل، ومجموعة أدنك إحدى شركات

0: التطورات العلمية والتقنية في مجال تربية النحل المستدامة واستعراض الحلول المبتكرة لتدعم الأمن الغذائي وتعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعارف. يعد منتدى أبوظبي للعسل أحد أبرز الفعاليات المتخصصة ضمن الأسبوع العالمي للغذاء 2026 الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. طيب احنا لقاءنا جاهز؟ طيب جاهز للحديث مستمعينا من التمكين للريادة المرأة الإماراتية في القطاع الصحي. معانا الدكتورة حمدة سالم النيادي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في صحة. حياكم الله.
1: مرحبا وسهلا. حياك الله.
0: أهلا وسهلا دكتورة.
1: حياك الله. مرحبا بكم أخي. أهلا وسهلا.
0: طبعا يطول لي بعمرك، اليوم حديثنا نحن بإذن الله المرأة الإماراتية في القطاع الصحي على وجه الخصوص. لو نتكلم بداية، كيف أسهمت المرأة الإماراتية في تطوير القطاع الصحي بالدولة؟
1: اليوم المرأة الإماراتية نحن نعتبرها من الناس المنجزة، وتمكينها في عدة أماكن. اليوم أنت بتلقى في القطاع الصحي الدكتورة والممرضة والباحثة.
0: صحيح.
1: والمؤثرة هي مش بس موجودة أنا بس شارك في القطاع الصحي، لا، اليوم نحن عندنا قادة في الليدرشيب. تقود وتصنع القرار. بالإضافة عندنا كفاءات إماراتية متميزة في تخصصات طبية جدا دقيقة، حتى التمريض والبحث العلمي. آخر يعني يمكن الأسبوع الماضي خرجنا تقريبا 58 من مواطنين في الكفاءة الصحية في البرنامج التعليم والتدريب الطبي اللي هو برنامج إقامة الزمالة، وهذا فخر حقنا لأن التخصصات هاي نختارها سنويا في طب الأسرة، طب الباطني، طب الطوارئ والأمراض والنساء الولادة إلى آخر. هذا الشيء يثبت لنا أن المرأة قادرة أن تقود إدارات، قادرة أن تكون طبيبة مؤثرة في المجتمع.
0: جميل. نعم. أبرز الإنجازات اللي حققتها المرأة الإماراتية في المجال الصحي دكتورة؟
1: يعني اليوم مثل ما تفضلت وخبرتك في البداية، عندي اليوم أنا في المستشفيات صحة اللي تقريبا 14 مستشفى تحت شركة صحة، بنحصل المرأة الإماراتية موجودة في كل الأماكن. ندخل اجتماعات نلقى المرأة في مثلا مديرة مستشفى أكس، مديرة مستشفى هذا، عندي سي إن أو اللي هو مديرة التمريض، مديرة الأطباء، مديرة الهاي. تمكين المرأة واضح ودورها أساسي في القطاع الصحي. نحن ما نقول إنها مجرد إنها موجودة ك يعني كرسي إضافي، لا، لكن أن وجودها يأثر وقراراتها مستمع لها ومطلوبة.
0: جميل. كيف ساهم دعم القيادة الرشيدة اليوم في تمكين المرأة الإماراتية في القطاع الصحي؟
1: من البداية نحن لاحظنا أن القيادة كان أساسية من البداية، هناك استثمار حقيقي كان واضح في تعليم المرأة وتأهيلها، وانعطت الثقة وانعطت المسؤولية وتمكنت في عدة قيادة في عدة أماكن وقيادات وكفاءات نسائية إماراتية موجودة في مختلف القطاع الصحي. اليوم عندنا فاطمة، كلية فاطمة للتمريض، عندنا كلية ثانية في الطب. بتحصل اليوم المرأة الإماراتية موجودة، انعطت فرصة التعليم سواء داخل الدولة خارج الدولة. مبين القيادة الرشيدة لها ثقة في المرأة أنها قادرة على القيادة والتأثير في المجتمع وتمكينها في عدة مجالات.
0: شو أهمية دور المرأة الإماراتية في تعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة دكتورة؟
1: دورها كبير طبعا، لأنه يبدأ من البيت، مش بس إلا من المكان عملها. المرأة هي اللي تبني الأسرة ولها دور كبير في الوعي والوقاية من كل تحصلها. يعني اليوم في عملها المهني أو دورها في المجتمع شريك أساسي تحصلها في بناء المجتمع أكثر صحة وجودة في حياة أفضل. اليوم المرأة صح أنها تحصلها طبيبة، لكن حتى في بيتها تطبق وتعزز هالأمور اللي هي تفيد أسرتها ومجتمعها بشكل عام.
0: نعم. ختاما دكتورة حمدة، شو الرسالة اللي توجهونها للفتيات الراغبات في الالتحاق بالمهن الصحية؟
1: والله أنا أشوف اليوم أهم رسالة نوجهها حق كل فتاة إماراتية عندها شغف بالمجال

0: صحي ما تخلي لها حدود لطموحها، تدخل المجال وتحط أهدافها، ولازم تتميز تعليمها وتقود وتصنع الفرق. دولة ما قصرت ويانا، ودعم شيوخنا واضح أن المرأة تقدر تمسك مناصب وتعزز وجودها وتمكينها. وجودها في القطاع الصحي جدا ضروري، وبناء جيل جديد قادر على صناعة المستقبل في الصحة بشكل عام في دولتنا.
1: من التمكين للريادة المرأة الإماراتية في القطاع الصحي كان معنا مستمعين الدكتورة حمدة سالم النيادي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي صحة. شكرا جزيلا للدكتورة.
0: الله يحفظك. الله يسلمك. مرحبا بك.
1: شكرا.
0: حياك الله. مرحبا.

على 600-551-222 والرسائل النصية مستمعين على 3544 والبريد الإلكتروني مستمعين على studio1@admn.ae. أكيد لأي ملاحظة لأي مقترح لأي موضوع مستمعين نحن أكيد معاكم ونستقبل إن شاء الله سواء في وقت البرنامج بالنسبة للرسالة النصية والبريد الإلكتروني أو حتى من بعد البرنامج تقدرون ترسلون وبإذن الله نحن نتواصل معاكم في وقت لاحق بإذن الله. طيب احنا على البريد الإلكتروني مستمعينا واصلنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل مع مؤسسة زايد للتأكد من تم تسجيل ملف وتم تقديم الطلب المؤسسة لحل. طيب مو مشكلة إن شاء الله خير. بالنسبة للرسائل النصية مستمعينا نشوف وين وصلنا نحن. طيب سبحان الله لما بقرأ يعلق، مو مشكلة نتريا شوية ما علي سامحونا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا قرينار تتواصل هاتفيا إن شاء الله نادر إن شاء الله. أتقدم إليكم بهذا الموضوع بشأن ما تم من قبل إدارة مدرسة كذا في الشارقة، حيث أن ابنتي تدرس في المدرسة منذ بداية العام الدراسي وقد مضى على وجودها في صفها الحالي ما يقارب 3 أسابيع. خلال هذه الفترة تأقلمت بشكل جيد مع معلماتها وزميلاتها وأصبحت مستقرة ومتأقلمة مع البيئة الدراسية. تم إبلاغنا من قبل إدارة المدرسة بأنه لن يتم تغيير صف الطفلة، وبناء على ذلك اطمأن الاستقرار الدراسي والنفسي. إلا أننا لاحقا فوجئنا برغبة الإدارة في نقل ابنتي إلى الصف الآخر دون توضيح أسباب كافية لهذا التغيير، الأمر اللي سبب لها حالة طيب، خصوصا أنها لا ترغب في ترك صفها الحالي بعد أن اعتادت على معلماته. كما أنني كولية أمر الطفلة

قمت بقيام أو فوجئت بقيام إدارة المدرسة. طيب قاموا بإخراجي من مجموعة التواصل الخاصة بأولياء أمور الصف عبر تطبيق واتساب دون إشعار مسبق وتوضيح للأسباب، هو أعتبره أمرا غير مناسب، خاصة أن هذه المجموعة تمثل وسيلة مهمة للتواصل ومتابعة الأمور الدراسية الخاصة بالطفلة. قمنا بمراجعة إدارة المدرسة ومحاولة توضيح الموضوع والوصول إلى حل مناسب، لأنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وما زالت الإدارة متمسكة بنقل الطفلة إلى صف آخر رغم عدم رغبتها في ذلك وتأثير الأمر عليها من ناحية النفسية والاستقرار الدراسي. طيب احنا اكيد بنشوف الموضوع، لكن يعني وانا قاعد اقرا المسج، بطبيعه الحال الانسان اصلا بشكل عام اذا اعتاد على مكان يصعب عليه تركه بشكل عام، لو عمرك 80 سنه 90 سنه اذا اعتاد الانسان على مكان يصعب عليه تركه، اعتدت المكان، آلفت المكان، ارتحت فيه، ناس زينين او تعرفت عليهم، الحين انا برجع معناته من اول وجديد الى ان انا اتعرف على المكان الجديد، الدماغ سبحان الله بطبعه بخلقته يتعب في هذا الموضوع. ولهذا نحن نعتاد الامور اللي اعتدناها، خلاص نحب الاماكن اللي اعتدناها. حتى في ابسط الامثله مستمعينا، انت لو عندك طاوله معينه او مكان معين او جلسه معينه في مكان معين في بيتك ما تغيره، ما تروح تقعد اليوم في هالمكان عقب تقعد في هالمكان في هالمكان، لأن المخ يحب الأماكن السهلة، خلاص أنا تعودت أقعد على هذا الكرسي، خلاص لا تغير، أنا أحب أتغدى في البيت في هالمكان لا تغير. هو شيء فطفلة نعم طبيعي أنه راح يعني راح إلى أن تتأقلم، ولكن ممكن هالشيء يقويها ترى للمستقبل. أنا الحين ما أقول صح وغلط، أنا بس قاعد أسولف، خلونا نقول هذه طول لي بعماركم مستمعينا، حتى هذه الأشياء يا والدة الطفلة لأن مش كاتبة اسمها، هذه أشياء أنت ترى حتى بنتك باكر تقوى لما تختلط أكثر، لما طلعينها مثلا أو لسبب أو لآخر نقلوها من صف إلى صف آخر، أسباب ممكن لهم هم يعني يشوفونها، لكن البنت حتى تقوى ترد تتعرف مرة ثانية عشان باكر ما يكون عندها قلة ثقة في نفسها أو ما تواجه تحديات باكر في بيئة الدراسة والجامعة والعمل، صح ولا لا؟ باكر إن شاء الله هاي البنت الصغيرة الله يحفظها باكر تكبر وتداوم، كل شيء يبدأ من الصغر، إذا ما اعتادت الأمر أو ما تأقلمت منذ البداية من وهي صغيرة باكر يوم ترى بتداوم في مكان بتواجه صعوبة إذا نقلوها إلى قسم آخر، صح ولا لا؟ فكل شيء من البداية. أنا أشوف أنه يعني أنا شخصيا يعني أنا ما لي علاقة إطلاقا، إحنا نشوف إن شاء الله الموضوع وإن شاء الله نلبي الطلب إن شاء الله، لأن المدرسة كذلك تتفاعل معانا، لكن أنا أشوف إن يعني بالعكس لها هي إن تقوى على المستوى النفسي أقل شيء، وطبيعي إن تواجه بعض الصعوبات يعني إلى أن تتعرف وكذا. صدقيني يا والدة الطفلة بعد شهر لو تقولين حق بنتك نردك الصف الأولي بتقولك لا، لأن تعرفت الحين على الإداد وصارت ربيعتهم وكذا وكونت علاقة طيبة معاهم مع الأبلوات، احنا الأبلة خلاص أمورها طيبة، بتقول خلاص لا ترديني. إخراجك أنت كأم من مجموعة الواتساب إن شاء الله إذا تواصلنا معاهم بنشوف ليش يسمونه كان فيه أو اتخذوا هذا القرار، يعني نشوف إن شاء الله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير، جزاك الله خير وكذلك فريق هيئة زايد لأصحاب الهمم على مساعدتنا وتسهيل الإجراءات للتقديم على تصريح مواقف لكبار المواطنين خلفان، ويجزاك الخير طال عمرك، وشكرا على ثقتك في برنامج استوديو واحد حيث أنك أنت تواصلت معنا في المقام الأول، جزاك الله خير. وكذلك نحن من استوديو واحد نشكر هيئة زايد لأصحاب الهمم على سرعة استجابتهم سواء معك أنت شخصيا أو كذلك مع باقي المراجعين، جزاكم الله خير جميعا، شكرا لك طولي بعمرك على هذا الشكر. طيب إذا كان في مجال، إذا كان في وقت نشوف، أنا أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600-551-222، الرسائل النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae، الاسم الموضوع الرقم سواء بالنسبة للرسالة النصية والبريد الإلكتروني، بنتواصل إن شاء الله معاكم في وقت لاحق. أما الاتصال الهاتفي فهو

0: محصور في توقيت البرنامج اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا بإذن الله. طيب على عجالة مستمعين، اليوم كانت عندنا لقاءات ثلاث. اللقاء الأول المهندس بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تكلمنا عن الأسبوع العالمي للغذاء 2026. اللقاء الثاني الدكتور سلطان علي السعدي مدير إدارة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، تكلمنا عن التوطين الصوري. اللقاء الثالث مع الدكتورة حمدة سالم النيادي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي صحة، تكلمنا عن المرأة الإماراتية في القطاع الصحي. احنا وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا، كل شكر لكم على متابعتكم وتواصلكم واستماعكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. تحيات خالد الشامسي، أحمد العبيدلي، شم الزعابي، علي سبت، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: شعب دولة الإمارات وتمكين كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: من ذاكرة الزمن،
5: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
4: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

0: عاش عاش عاش الشباب.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي اف ام.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: لقاءات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: بنت زايد.
3: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نورة الكعبي.
4: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.
2: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت

0: يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
7: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
7: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
7: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
7: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: وللمسة حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تصدرت الإمارات أسواق رأس المال الخاص في منطقة الشرق الأوسط مدعومة ببرامج التحول الاقتصادي وتنامي الاستثمارات في البنية التحتية وتطور قدرات المؤسسات الاستثمارية، وذلك وفقا لتقرير جديد أصدرته ألادين المنظومة التقنية التابعة لبلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. تصدرت الإمارات المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية. أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري. استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوياته في شهرين، وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 100.56 نقطة. انخفضت أسعار النفط اليوم إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 99 دولار و18 سنتا للبرميل بحلول الساعة 1:19 بتوقيت غرينتش. استقرت أسعار الذهب اليوم إذ سجل في المعاملات الفورية 4356 دولار و92 سنتا للأوقية بحلول الساعة 12:40 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وستياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وستياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات بطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف

0: عام دراسي جديد،
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
3: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية شقيقة بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقيتي تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار الاقتصادي. أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإضافة اختصاصات جديدة لمجلس أبوظبي الرياضي تشمل تنظيم وترخيص المنشآت والجهات الرياضية ومنح الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية وإصدار تراخيص مزاولتها في المنشآت والجهات الرياضية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: طموح يلامس السماء.
2: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديدا في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب.

نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمام.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: أبو ظبي FM.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دعت دولة الإمارات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة ووقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، بما يسهم في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي الحرب والجماعات المتطرفة. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع، تحدث عن مسار التفاوض مع الدولة العبرية قائلا إن المحادثات وصلت في مرحلة ما إلى تفاهم على أغلب القضايا، وإن نجاح الترتيبات الأمنية قد يفتح لاحقا الباب أمام نقاش في شأن سلام طويل الأمد. بدأ الناخبون في المغرب التوجه إلى مكاتب الاقتراع لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، وسيعين الملك محمد السادس رئيسا للوزراء من الحزب الفائز يكلف بتشكيل الحكومة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه ليس أمام إيران سوى التوصل إلى اتفاق أو مواجهة التصعيد، مشيرا إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا لقاء مع وسطاء إيران. شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لطهران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن هذا الأمر انتهى بالفعل. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إعادة فتح مضيق هرمز تشكل أولوية، مشيرا إلى إنشاء ائتلاف مستقل متعدد الجنسيات لاستعادة حرية الملاحة في المضيق. النبأ الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى رغبة الرئيس ترامب في إنهاء حرب أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة لوتا.
2: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: تحت رعاية رئيس الدولة، معرض ومؤتمر أدبك 2026 يعقد فعالياته في أبوظبي. حاكم الشارقة يوجه بسداد مديونيات 82 حالة بما يزيد عن 17 مليون و800 ألف درهم. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل الصناعة. نستمع إلى التقرير التالي.
3: يجمع المعرض والمؤتمر في إمارة أبوظبي نخبة من قطاع الطاقة في العالم في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة وتصاعد التقلبات الجيوسياسية وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية والتوسع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين. ويعد معرض ومؤتمر أدبك 2026 أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، ويمثل منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد قطاع التكنولوجيا والعملاء من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية.
1: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين، أمر سموه بسداد مديونيات 82 حالة بإجمالي مبلغ قدره 17,859,829 درهماً. وتأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة امتداداً لحرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر بما يعزز استقرارها ويوفر لها مقومات الحياة الكريمة. زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم معرض ومؤتمر واجهة التعليم الذي أقيم تحت شعار التعليم والمجتمع، وتجول سموه في المعرض واطلع على ما تقدمه منصات المؤسسات التعليمية والهيئات والجامعات. وعن مشاركة وزارة التربية والتعليم في معرض واجهة التعليم تحدث فهد الطنيجي رئيس قسم قياس جودة الحياة في الوزارة.
4: شارك وزارة التربية والتعليم في معرض واجهة التعليم 2026 بهدف دعم الطلبة وتنمية مهاراتهم وكذلك تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الطلبة. الطلبة في هذا المعرض راح يطلعون على التخصصات الأكاديمية والخيارات العلمية المتنوعة. الوزارة راح تستعرض 15 مشروع ابتكاري للطلبة من مدارس أبو ظبي والعين والظفرة. هذه المشاريع متنوعة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية بالإضافة إلى الاستدامة والسلامة.
1: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية. وأكد سموه دعم دولة الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة، كما أكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية القائمة على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة والتعاون المثمر في العديد من القطاعات الحيوية بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل أحمد صالح.
5: دعت دولة الإمارات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً إلى هدنة إنسانية غير مشروطة ووقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، بما يسهم في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي الحرب والجماعة.

0: الاجتماعات المتطرفة. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع، تحدث عن مسار التفاوض مع الدولة العبرية قائلا إن المحادثات وصلت في مرحلة ما إلى تفاهم على أغلب القضايا، وإن نجاح الترتيبات الأمنية قد يفتح لاحقا الباب أمام نقاش في شأن سلام طويل الأمد. بدأ الناخبون في المغرب التوجه إلى مكاتب الاقتراع لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، وسيعين الملك محمد السادس رئيسا للوزراء من الحزب الفائز يكلف بتشكيل الحكومة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه ليس أمام إيران سوى التوصل إلى اتفاق أو مواجهة التصعيد، مشيرا إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا لقاء مع وسطاء إيران. شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لطهران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن هذا الأمر انتهى بالفعل. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إعادة فتح مضيق هرمز تشكل أولوية، مشيرا إلى إنشاء ائتلاف مستقل متعدد الجنسيات لاستعادة حرية الملاحة في المضيق. النبأ الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى رغبة الرئيس ترامب في إنهاء حرب أوكرانيا.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة، معرض ومؤتمر أدبك 2026 يعقد فعالياته في أبوظبي. حاكم الشارقة يوجه بسداد مديونيات 82 حالة بما يزيد على 17 مليون و800 ألف درهم. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم، والخير نهر جار من الأجر والثواب.
4: خيركم
3: يصله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى برنامجكم الأسبوعي خيركم يصلهم. في البداية دعوني أرحب بمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيدة أبو فائز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسداد، وبضيفنا الكريم الدائم يعني الجميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه الحلقة، الأستاذ سعد العنسي بشاهد. الله يعطيك صحة والعافية.
6: الله يعافيك دكتور، يعطيك صحة والعافية.
5: الله يعافيك. ونذكر السادة المستمعين الأفاضل بأن الخير باب لا يغلق، والصدقة أثر يبقى، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وفي خيركم يصلهم أيها الأحبة، نفتح معا أبواب العطاء ونمد يد الخير إلى من أثقلتهم الحاجة، فربما كانت صدقتك فرجا وإحسانك سببا في حياة أفضل لأسرة تنتظر من يقف إلى جانبها. فكونوا أهلا للخير، وكونوا ممن يصل خيرهم إلى أهله. أرحب مرة أخرى بالأستاذ سعد العنسي، ولكم الكلمة يا سيدي. فالحالات اللي عندنا اليوم والمشاريع، تفضل.
6: نعم طبعا دكتور، نسمح نتعودنا في برنامج خيركم يصلهم. نعم. رح نبدأ بالحالات الإنسانية المستحقة للصدقة والزكاة، وأول حالة رح نستعرضها اليوم هي حالة استعرضناها في الحلقة السابقة. طبعا الحالة لأختنا اليوم سيدة مطلقة تعاني من فشل كلوي حاد.
5: نعم.
6: وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. تكلفة جلسات الغسيل دكتور لمدة 3 أشهر هي 24,150 درهم، جت لها مساهمات من أهل الخير وحاليا متبقي لها 17,750 درهم. نعم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الأخت يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062. يوم نتكلم يا أخوان عن مرضى الفشل الكلوي، احنا نتكلم عن مريض ما يقدر يأخر الجلسة، إذا أخر هذه الجلسة تنتشر السموم في الجسم. واليوم احنا أمام أختنا سيدة كبيرة بالعمر، هي مسؤولة عن أبنائها، تعاني من فشل كلوي حاد. مريض الفشل الكلوي يا أخوان صعوبة التعامل معهم، إذا ما قدر يوفر قيمة الجلسة ممكن يأجل هذه الجلسة، وهذا خطر على حياته. في النهاية هو تكررت هذه الجلسات، أصبحت روتين من روتين حياتهم. فاليوم احنا نسعى ان احنا نخفف معاناة اختنا، كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معاناة. واحب الاعمال الى الله سرور تدخلها على مسلم، مو شرط انت تغطي التكلفة بالكامل 17,750 درهم، تقدر تساهم ب50 درهم، ب100 درهم، كل درهم يصنع فارق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واليوم أختنا في كربة، والكربة هذه مش كربة بسيطة، مرض الفشل الكلوي. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-062، أما بالاتصال أو رسالة واتساب. وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصروا
5: إن شاء الله رب العالمين، وهذا ما تعودنا عليه في هذا البرنامج المبارك. هذه سيدة مطلقة يعني أبو شهد، وهي أكيد تعاني لأن لا يوجد لها عائل، يعني توجهت إلى القنوات الرسمية، إلى مؤسسة الاتحاد الخيرية، وتنتظر من حضراتكم أيها الكرام ما تجود به أنفسكم وأيديكم على هذه السيدة التي تبلغ من العمر 48 عام وتعاني من فشل كلوي حاد طبعا، وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. أعتقد أن هذه يعني حالة مرحلة سعد.
6: نعم، هي استعرضناها في الحلقة السابقة دكتور، كانت تكلفتها 24,150 درهم. كنا مركزين في الحلقة الأولى على حالة الطفلة اللي كان عندها سرطان. صح. اللهم لك الحمد أهل الخير ما قصروا وتكفلوا بمبلغ الطفلة بالكامل، وحاليا بدينا في الحالة الثانية اللي هي أختنا.
5: نعم.
6: سيدة مطلقة تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. طبعا كل الحالات الدكتورة اللي راح نستعرضها اليوم هي حالات مستحقة للزكاة.
5: حالات مستحقة للزكاة.
6: كلها مستحقة للزكاة. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
5: إن شاء الله رب العالمين. نكون اليوم سبب إن شاء الله في تفريج هم وكربة هذه السيدة التي تحتاج إلى هذا المبلغ 17,750، يعني تبرعوا بما تستطيعون لهذه السيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لو تأملنا قليلا في هذه يعني الجملة العظيمة التي قالها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا كان العبد في عون أخيه فلا شك بأننا سنكون إن شاء الله يعني في يوم من الأيام، يعني الإنسان يحتاج يعني ونحن نحتاج إلى بعضنا البعض. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كنت اليوم أنت في عون أخيك، وهذه هي السيدة أختنا التي تعاني من هذا المرض الحاد من الفشل الكلوي، والتي تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا، فإذا احتجنا شيء فأكيد أن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا في الكرب التي إن شاء الله يعني قد إن شاء الله لا نقول أنها ستصادفنا، لكن الإنسان معرض في كل الأحوال لتحديات الحياة وصعوباتها، لنكون يدا واحدة في مساعدة هذه السيدة التي تبلغ من العمر 48 عام. لا تعرف يعني في هذه الصدقة التي قد تكون إن شاء الله يعني سعادة وأمل في حياة هذه السيدة، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه أيضا آية عظيمة، وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في الأرض التي لا تتبدل ولا تتغير.
6: نعم طبعا دكتور، لازلنا ننتظر البشائر في نعم. تفريج كربة أختنا مريضة الفشل الكلوي، ولازال متبقي لها 17,750 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062.
5: 800-8002 هو يعني الرقم اللي تستطيعوا التواصل عن طريقه أيها الكرام لتقديم ما استطعتم من أموال لمساعدة هذه السيدة التي تحتاج لمساعدة.

0: لجلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. حاليا متبقي لها يا أخوان 17750 درهم.
1: 17750 درهم، المبلغ قل بشكل كبير لله الحمد. نحن نطمع، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم خوفا وطمعا، ونحن نطمع بالله سبحانه وتعالى أن يعني يفك كربة هذه السيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أن يعني نسدد المبلغ الكامل عنها، حتى يعني تبدأ بممارسة حياتها على أقل تقدير لمدة 3 شهور بشكل يعني طبيعي. ونسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء، والله يجزاهم الخير في مؤسسة الاتحاد الخيرية بأن يعرضوا هذه الحالات يعني علينا وعليكم أيها السادة الكرام، لنفتح الباب على مصراعيه للتنافس في مرضات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم طبعا دكتور، أيضا من المشاريع اللي راح نتكلم عنها اليوم في عندنا مشاريع الصدقة الجارية. من المشاريع اللي بنستعرضها عندنا، أول مشروع اليوم تركيب فرش المساجد داخل الدولة. عندنا 3 مساجد. أول مسجد دكتور مساحته 183 متر، تكلفة فرش المسجد وتبديل فرش المسجد بالكامل 13700 درهم. طبعا هالمساجد كلها دكتور بحاجة إلى تبديل فرش المسجد، واليوم احنا نقول هذا بيت الله يا أخوان،
1: هذه مساجدنا في الدولة.
0: مساجدنا في الدولة
1: ما شاء الله،
0: محتاجين نبدل فرش المسجد لهم. عندنا أول مسجد مساحته 183 متر، تكلفة تبديل الفرش بالكامل 13700 درهم. يعني اليوم أنت لما تبدل هذا الفرش دكتور كأنك ترقت وقف في هذا المسجد.
1: صحيح.
0: وأيضا من مشاريع الصدقة الجارية اللي راح نتكلم عنها دكتور، أول مشروع عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر الواحد 1000 درهم فقط. يعني أنت يا أخوي اليوم راح تختار اسم المشروع تبغي عن اسمك، اسم والدك، اسم إنسان عزيز عليك، هذا الاسم راح ينكتب على لوحة هذا البئر وتقدر تهديه للشخص. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. أما المشروع الثالث هو مشروع أكبر، بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى.
1: صح صح، اشرب ماء، اشرب ماء مشاهد.
0: اي نعم، عندنا مسجد يا اخوان، هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يستفيد من المشروع 112 مصلي. هذا المسجد تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50830 درهم. طبعا في حلقة اليوم يا اخوان راح نستهدف ان شاء الله 3 مساجد، لكن يعني يكفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في بناء المساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام يا اخوان يقول: من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطه بنى الله له بيتا في الجنة. تخيل يا أخوي أنت اليوم تبني لله مسجد، المسجد هذا بيكون في جمهورية مالي اللي عدد السكان المسلمين 95% من سكانها. تخيلوا يا أخوان هذيل ما عندهم مكان يصلون فيه. اليوم احنا نسعى بعد دراسة هذه المشاريع وحاجة هذه حاجة المصلين، اليوم لا زالوا بحاجة إلى عدد من المساجد. فاحنا نقول المسجد تكلفته 50830، وأجرك يا أخوي بيت في الجنة. تخيل يا أخوي هذا البيت في الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. جميل أن يعني تكون هناك يعني تنوع في مسائل الأوقاف التي تعرضونها من مؤسسة الاتحاد الخيرية، خصوصا فيما يتعلق في حفر الآبار. أيضا يعني السادة المستمعين يعني يتوجهون لمثل هذه الخيرات ومثل هذه الأوقاف. ونذكرهم هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال الصحابة هناك للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم أجرا. قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. فهي فرصة لكم يا أيها السادة المستمعين الفاضل في حفر الأبار لي البئر الواحد، يكلف 1000 درهم فقط.
0: 1000 درهم فقط.
1: نعم، يستفيد منه، تستفيد منه 40 أسرة
0: دكتور.
1: وحسبت أنت المرة اللي طافت 160 شخص.
0: لو قلنا كل أسرة فيها 4 أفراد نتكلم على 160 فرد،
1: وأكيد يمكن يكون العدد أكبر.
0: ممكن العدد أكبر. نعم دكتور. طبعا عندنا أول مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 100 درهم لحالة أختنا التي تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. حاليا متبقي.

0: لأختنا 17650 درهم.
1: نعم.
0: فاللي يحب يساهم في تخفيف حالة أختنا سيدة تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
1: إن شاء الله رب العالمين دائما وأن تعطي وأنت صحيح شحيح، هي خير الصدقات. هذه السيدة أيضا يعني نركز عليها اليوم لأن هي مرحلة من الأسبوع اللي طاف، ما زال المبلغ نوعا ما كبيرا 17650 درهم. تعالوا اليوم أيها الكرام يعني نسعد هذه السيدة ونسعد عائلتها ونسعد كل عزيز عليها، لأن الإنسان حينما يعني يعاني من هذا المرض العضال فإن السموم تنتشر في جسمها بشكل كامل. يعني على أقل تقدير خلونا نكون عون لهذه السيدة، نتبرع بما تجود به، يعني أياديكم البيضاء في سعادة هذه الأسرة وفي جعل هذه السيدة يعني تحلم وتأمل بأن المستقبل إن شاء الله لها خير وبركة إن شاء الله وللجميع.
0: طبعا دكتور رسبان قلت يعني اليوم أختنا هذه يعني ما تبحث عن رفاهية في الحياة،
1: صحيح،
0: يعني تبحث عن فرصة للاستمرار في علاج لا غنى عنه. طبعا مريض الفشل الكلوي يا أخوان ما يقدر يتأخر عن جلساته، تخيلوا لما تكون مرتبط 3 أيام بالأسبوع أنك لازم تروح تسوي هذه الجلسات عشان تنقي السموم اللي في جسمك. تخيلوا اليوم يا أخوان بعض المرضى يعني تتفاجأ أنه يبدأ يسوي جدول ثاني لجلساته لأنه ما عنده القدرة أن يسوي 3 جلسات، يسوي جلستين أو بعضهم يسوي جلسة واحدة. في النهاية بعضهم دكتور يعني يحسب أنه عنده التزامات، عنده صحيح. أسر، عنده التزامات في حياته. فاليوم إحنا نقول هذه الحالات كلها حالات أسر متعففة مستحقة للزكاة. هذه الأسر منتظرة بشارة، مين يحب يفرج كربتهم؟ فاليوم إحنا نتكلم عن حالة أختنا سيدة تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، لا زال متبقي لها 17650 درهم. طبعا أبشرك دكتور في حلقة اليوم أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم ب100 درهم في بناء المساجد، وعندنا أحد الأخوة تكفل بأول مسجد في جمهورية مالي.
1: ما شاء الله، الله علما أنك ما عرفت مسجد.
0: لا عرضنا المسجد مال جمهورية مالي دكتور
1: توك.
0: هي عرضنا جزاهم الله خير يعني خير. أحد الأخوة تغطى أول مسجد من الـ3 مساجد اللي ناويين نستعرضهم اليوم. طبعا المسجد هذا سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يستفيد من المشروع 112 مصلي
1: ما شاء
0: تقام
1: الله.
0: في صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. والشيء المميز يا أخوان في جمهورية مالي إن يعني نسبة المسلمين فيها 95% من سكانها،
1: ما شاء الله،
0: هذه النسبة مش بسيطة. تخيلوا يا أخوان لما بس يبدأ صوت الأذان والناس كلهم يركضون على المسجد، هذه المنطقة ما فيها إلا مسجد واحد اللي أنت بنيته. تخيل الأجر العظيم وانت رايح تصلي الجمعة وتعرف ان عندك مسجد بيت لله سبحانه وتعالى انت بنيته في الدنيا والناس كلهم يتهافتون عليه. تخيل وانت قاعد تضاعف اجرك، هذه التجارة مع الله. هذا المسجد يا اخوان تكلفته 50830 درهم،
1: ما شاء الله.
0: مين يحب يكون صاحب البيت الثاني في الجنة؟ اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. ونحن نحثكم ونشجعكم أيها الكرام ونحفزكم أيضا على أن لا تنسوا هذه السيدة التي يعني تحتاج اليوم لدعمكم، وإن شاء الله رب العالمين أن نستطيع في هذه الحلقة تغطية المبلغ كامل 17650 المتبقي لهذه السيدة. وبالرجوع إلى المساجد، ما زال عندنا نحن مسجدين
0: في حلقة اليوم، كنا نستهدف 3 مساجد إن شاء الله، وباقي لنا الحين مسجدين. مين يحب يكون صاحب المسجد الثاني وصاحب البيت الثاني في الجنة؟
1: ما شاء الله، يعني نحن نسعد حقيقة حينما نعلم بأن هناك من تكفل بمسجد قيمة المسجد الواحد 50830 درهم.
0: نعم، هذا المسجد متكامل دكتور،
1: ما
0: يشمل
1: شاء الله
0: كل احتياجات المسجد من الألف إلى الياء.
1: تخيل أبو شهد يكون عندك مسجد وفي كل صلاة جمعة يدعو لك الإمام على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: خلي دكتور أنه يكون عندك مسجد،
1: يا سلام، يعني
0: تخيل أنه ما عندك هذا، تخيل أنه أنت عندك بيت في الجنة.
1: وهو هذا
0: تخيل. تخيل سبحان الله تعالى أن الله يبني لك بيت في الجنة،
1: الله أكبر،
0: تخيل الأجر
1: الله
0: العظيم
1: يا رب.
0: الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الله سبحانه وتعالى يا أخوان ما يحتاج منا القرض، لكن أعطاك فرصة تبدأ تجارة مع الله، تأتي هذه الصدقة يوم القيامة مثل الجبل لتكون ظلك من أهوال يوم القيامة. تخيلوا أهوال يوم القيامة هذه، ما حد يفكر في أحد خلاص،
1: لكن منزلك ترياك في الجنة.
0: تخيل عندك بيت في الجنة وصدقتك ظلك يوم القيامة، وهذا المسجد الثاني دكتور أبشرك تم التكفل فيه
1: ما شاء الله،
0: اللهم لك الحمد
1: ما شاء الله تبارك.
0: جزاه الله خير، أحد الأخوة تكفل بالمسجد الثاني، والحين ننتقل للمسجد الثالث.
1: الثالث
0: نعم، مين يحب يكون صاحب المسجد الثالث دكتور؟
1: إن شاء الله رب العالمين نسمع يعني الخبر الطيب إن شاء الله في هذه الحلقة. هذا المسجد الثاني تم التكفل به في دولة مالي، اللي مثل ما تفضل وقال الأستاذ سعد أن يعني نسبة المسلمين فيها 95%، وسكانها يفوق 25 مليون شخص. هم اليوم بحاجة إلى المساجد للصلاة والدعاء، وتخيلوا هناك ما شاء الله، نحن نرى يعني حقيقة أبو شهد كثير من الفيديوهات التي تأتينا من مالي بأصوات جميلة جدا، يقرؤون القرآن وناس ما شاء الله عليهم يعني متدينين
0: أجر عظيم دكتور. نعم،
1: حينما يعني تقام مثل هذه الصلوات في رمضان وفي غير رمضان، صلوات غيرها، يعني أجر عظيم. يعني
0: يكفي دكتور وانت رايح تصلي وانت تعرف ان عندك مسجد في اكثر من 100 مصلي قاعدين يصلون في هذا المسجد،
1: الله اكبر،
0: يتوضون في هذا المسجد، يقرؤون القرآن في هذا المسجد. انت دكتور بس فكر لما تروح تصلي الجمعة تشوف كل الناس يبكرون قبل الإمام، كل واحد فاتح القرآن ويقرأ نعم سورة الكهف ويقرأ القرآن، والأطفال يقرون ويحفظون القرآن. تخيل هذا الأجر كله أنت تهديه اليوم لأمك
1: الله
0: أو
1: الله.
0: لأبوك. تخيل لما يوصل تقرير المشروع وتوديه لأمك وأبوك وتقول لهم هذا المسجد
1: جاهز
0: هذا المسجد اللي أنا بنيت لكم إياه
1: ما شاء الله.
0: فإحنا نقول اللي
1: ويكون مطلع صاحب المسجد
0: يوصل له 3 تقارير دكتور
1: ما شاء الله
0: على سعران المسجد من الألف إلى الياء، لما يوصل له الفيديو وإحداثيات المسجد واللوحة الرخامية أيضا تكون موجودة بالصور. أنت شو اخترت اسم المسجد وعندك اللوحة الأحداثيات، تحب تروح تزور المسجد، تحب المؤسسة تنسق لك إجراءاتك، في النهاية هذا بيت الله سبحانه وتعالى اللي أنت بنيته في الدنيا.
1: الله الله.
0: فإحنا نقول مين يحب يكون صاحب المسجد الثالث في جمهورية مالي؟ هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يستفيد من المشروع 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد 50,830 درهم. لازلنا ننتظر مين يحب يحفر بئر في بنغلاديش.
1: نعم
0: هذا
1: صحيح.
0: البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم. واللي يحب يبني بئر في بنغلاديش بمضخة كهربائية، يحتوي هذا البئر يا أخوان على 4 مقاعد للوضوء وحنفيات، يعني بالإضافة للبئر عندك 4 مقاعد للمتوضئين بالإضافة للحنفيات، بالإضافة أن 20 أسرة تقدر تستفيد من هذا البئر بمضخة كهربائية، تكلفة البير 4,140 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. ولا ننسى مساجدنا اللي داخل الدولة دكتور.
1: صحيح،
0: احنا تكلمنا عن مسجدنا اليوم اللي داخل الدولة، هذا المسجد بمساحة 183 متر مربع، يحتاجون في المسجد اليوم لتبديل فرش المسجد، تكلفة الفرش يا أخوان 13,700 درهم. فلي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد، تخيلوا يا أخوان بيت الله سبحانه وتعالى اليوم يحتاج إلى مسجد، إلى فرش جديد.
1: صحيح،
0: هذا الفرش تكلفته 13,700 درهم،
1: يعني هذا كبناء مسجد، يعني هذا
0: نعم
1: يشارك
0: هذا أجر صار نعم. وقف نعم هذا صحيح. وقف أنت تتركه اليوم في الدنيا دكتور.
1: صح.
0: لكن الميزة دكتور في مسايدنا داخل الدولة والله الحمد
1: الاهتمام عمرانة تبارك الله
0: عمرانة والاهتمام جدا
1: ما شاء
0: كبير
1: الله.
0: يعني اليوم الفرش هذا اللي بتبدله أنت تحسب عمر طويل في اهتمامه من نظافته من الصيانة. مساجدنا والله الحمد جدا مهتمين فيها، اللهم لك الحمد.
1: اللهم لك الحمد نعم.
0: فإحنا نقول اللي يحب يتكفل بهذا المسجد، تكلفة المسجد 13,700 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وخلونا أيضا لا ننسى يا أخوان حالة أختنا.
1: أي والله.
0: أختنا تكلمنا عنها، سيدة مطلقة تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. المبلغ المتبقي لأختنا 17,650 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا دكتور من المشاريع اللي راح نتكلم عنها عندنا مشروع
1: نعم.
0: أجر عظيم. رسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى
0: يقول
1: الله عليه وسلم.
0: أنا يعني والله نعتبرها هدية عظيمة من الرسول، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. شوف الفرق بين هالإصبعين، تخيلوا هذا الفرق أنك أنت تكفل يتيم، الكفالة الشهرية 300 درهم والكفالة السنوية 3600 درهم. تخيل هذه الفرص. والله يا أخوان بناء المساجد إن عندك بيت في الجنة ترى هذه فرصة.
1: أي والله.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء في الآبار فرصة. قال في كل كبد رطب لك أجر، يعني لو شرب طير من هذا الطوي الله يكتب لك أجر. واليوم أجر عظيم في القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تكفى اليتيم. 300 درهم يا أخوان مبلغ بالنسبة لنا جدا بسيط، يعني ممكن احنا نصرفها في طلعة بسيطة، في تمشية، في حياتنا اليومية وانت ما تحس. لكن اليوم عند هذه الأخت أم الأيتام ممكن تشتري كسوة لولدها، تشتري لها أغراض المدرسة، حاجة الأطفال. فاليوم احنا نقول عندنا أيتام، اليوم في حلقة اليوم عندنا 20 يتيم يا أخوان. تكلفة كفالة اليتيم بالشهر الواحد 300 درهم. مين يحب يكفل يتيم وينال القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وعندنا أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل بأول بئر في بنغلاديش دكتور،
1: ما شاء الله.
0: ولازلنا ننتظر البشاير في حالة أختنا اليوم اللي تكلمنا عليها، سيدة مطلقة تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. لازال متبقي لأختنا دكتور 17650 درهم. كل درهم يصنع فارق يا أخوان، كل درهم يخفف معانا. تقدر أنت تبدأ مساهمتك اليوم بخمسين درهم. الرسول يعني رب درهم سبق 100,000 درهم. أنت مو لازم تغطي الحالة بالكامل.
1: صحيح.
0: مع أن الحالة هذه مستحقة للزكاة. لكن اتذكروا يا أخوان الحالة هذه قبل ما تلجأ لأي إنسان، لجأت إلى الله سبحانه وتعالى في حاجتها، إنها عندها مرض وعندها ابتلاء، تدعو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرها.
1: أي والله.
0: هي راضية بهذا الابتلاء. لكن اليوم ضعف الحال يا أخوان، عدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج، خلونا نكون عون وسند لها في هذه الدنيا والأجر عظيم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيل السرور اللي ممكن يكون في نفس هذه الأخت يوم تعرف أن جلسات غسيل الكلى ما راح تشيل همها قدام 3 شهور. ترى يا أخوان والله فرحة عظيمة، بالذات للمريض، بالذات للي يحتاج يحسب أنا عندي جلسة من وين بجيب تكاليفها. فاللي يحب يساهم في تفريج كربة أختنا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. ولازلنا ننتظر البشائر دكتور، مين راح يكون؟
1: حول الله.
0: نعم، مين راح يكون صاحب المسجد الثالث في حلقة اليوم؟ هذا المسجد نفس ما قلنا في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع. المسجد يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسجد 50,830 درهم. والمسجد مو في أي مكان، المسجد في جمهورية مالي اللي عدد المسلمين فيها 95% من سكانها. ترى أجر عظيم تقدر تهدي اليوم لنفسك أو لوالدك أو لوالدتك أو لإنسان عزيز عليك. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. ومين راح يكون صاحب الكفالة الأولى؟ مين يحب يكفل أول يتيم في حلقة اليوم؟
1: نعم صحيح.
0: قيمة الكفالة 300 درهم. دائما دكتور الشخص اللي يبدأ في المشروع عندنا له ميزة.
1: أكيد طبعا.
0: من يكفل واحد يتيم الناس يبدون يتنافسون، أنا بكفل. فمين يحب يكون مفتاح الخير؟
1: نعم.
0: مين يحب يكفل أول يتيم في حلقة اليوم؟ اللي يحب يكفل أول يتيم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
1: الله يجزاك الخير يا أبو شهد، وإن شاء الله رب العالمين نسمع اليوم الأخبار الطيبة. يعني من بداية الحلقة وتم التكفل بمسجدين، وهذا إن دل فإنما يدل على تفاعل السادة المستمعين الله يجزاهم الخير. يعني وتنوع لطيف حقيقة في يوم في حلقة اليوم، من الأوقاف المختلفة، من تركيب الفرش ومن كفالة أيتام وحفر الآبار وبناء المساجد. وهذه السيدة اللي دعونا اليوم ما ننساها، لأن هذه الحالة هي مرحلة من الأسبوع اللي طاف. خلونا نسعدها، خلونا نقدم لها يعني ما نستطيع من أموال حتى يعني إن شاء الله يعني تستعيد نشاطها وتستطيع أنها يعني تمارس حياتها بشكل طبيعي.
0: دكتور أحد الأخوة جزاه الله خير اللي تكفل بالمسجد تواصل ويانا وتكفل بأربع أيتام.
1: ما شاء الله.
0: اللهم لك الحمد، جزاه الله ألف خير. في النهاية هذا أجر جدا عظيم.
1: نعم ما شاء الله تبارك
0: يعني
1: الله.
0: يعني الله يكتب له أجره ويعوضه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: آمين يا رب، رد عليه أمواله ردا جميلا، الله يبارك فيه ويحفظه. يعني هذا الرجل يسعى لمرضات الله سبحانه، والجميع من يستمع إلينا أيضا لا ننسى الحديث المشهور المعروف اللي درسناه في المدارس وما نزال نسمعه وسمعناه، والذي يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه عليه الصلاة والسلام، أنك أن تكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة إن شاء الله، وتكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وهذه فرصة ب300 درهم لليتيم الواحد، كفالته الشهرية، الكفالة السنوية 3600 درهم لليتيم الواحد على مدار سنة، لنكون عون أيها الكرام. وهذا ما تعودت عليه دولة الإمارات وعودت العالم بأسره بفضل الله سبحانه وتعالى. ودعونا لا ننسى هذه السيدة المطلقة اللي عمرها 48 عام، تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات. المبلغ كان أكبر بكثير من هذا، وجزاهم الله خير الإخوة والأخوات اللي تقدموا وساعدوا هذه السيدة. المبلغ المتبقي الآن عليها 17650 درهم. إن شاء الله أن نفرح هذه السيدة، لأننا حقيقة يعني وبشاهد الله يجزاه الخير أيضا كمية السعادة التي يعني تكون في قلوبنا حينما نعلم بأن قد يعني تكفل أحد الإخوة أو الأخوات في يعني في مساعدة شخص معين يعاني من مرض حاد كهذا المرض الفشل الكلوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون عليها ويعينها ويشافيها هذه السيدة. يعني اليوم تنوع جميل اليوم بشهد الحمد لله رب العالمين، والناس تحب هذا الشيء حقيقة في مثل هذه البرامج، حتى يعني تختار ما تستطيع وتنفق ما تستطيع من الأموال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف عظيم، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة تستطيع اليوم أن تتقي حر هذه النيران. ويعني الله سبحانه وتعالى يقول بمعنى الآية العظيمة بأنه من زحزح من النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا هو ما نسعى إليه في هذا البرنامج، ونقدم لكم هذه الحالات أيها الكرام الأبرار على طبق من ذهب، يعني تتبرعوا وتنفقوا أموالكم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا دكتور عندنا مساهمة من أحد الأخوة في حالة أختنا بقيمة 500 درهم، وفي مساهمة من أحد الأخوة تكفل أيضا بيتيم شهريا بقيمة 300 درهم كل شهر، ولازلنا ننتظر مين راح يكون صاحب المسجد الثالث في حلقة اليوم. طبعا احنا دكتور عندنا مسجد آخر كنا راح نستعرضه بعد تغطية هذه المساجد، لكن بعض المتبرعين تواصلوا ويانا ويقول لك إذا في مسجد حجمه أكبر، فإحنا عندنا مسجد دكتور
1: تفضل.
0: المسجد هذا دكتور بيكون في بنغلاديش إن شاء الله،
1: ما شاء الله.
0: مساحة المسجد 225 متر مربع ل400 مصلي.
1: هذا أكبر من
0: هذا أكبر دكتور.
1: اللي في مالي
0: 400 مصلي، يعني نعم. جامع كبير
1: ما شاء الله.
0: طبعا احنا محتاجين مسجد واحد الحين. المسجد هذا من الأساسات من السقف المسلح والخرسان والحديد،
1: يعني هذا مسجد يعمر إن شاء الله.
0: مسجد كبير ل400 مصلي
1: ما شاء الله. نعم. تبارك الله.
0: تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم، هذا نسمع احنا نقول جامع كبير ل400 مصلي.
1: عيد الرقم مرة ثانية سعد لو سمحت.
0: تكلفة المسجد
1: نعم.
0: 236,670 درهم، فاللي يحب يساهم أو يتكفل في هذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وعندنا أحد الأخوة يزاه الله خير دكتور ساهم لحالة أختنا بقيمة 1000 درهم، واحد الأخوة تكفل أيضا بكفالة اليتيم لمدة سنة كاملة، وعندنا أيضا حفر بير في بنغلاديش
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني التفاعل الجميل هذا يسعدنا ويسعد المستمعين، وإن شاء الله يعني تصلكم هذه الدعاوى في بركة في حياتكم إن شاء الله، وفي أموالكم وفي عيالكم وفي أهلكم يا رب العالمين. جميل يعني حينما تكون المبلغ المتبقي لهذه السيدة 17,150.
0: لا دكتور حاليا دكتور بعد مساهمات أهل الخير متبقي لها دكتور 16,250 درهم.
1: 250
0: نعم.
1: 16,250
0: نعم. هذه لحالة أختنا سيدة مطلقة تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. وأيضا دكتور من المشاريع اللي راح نتكلم عنها اليوم في حلقة اليوم
1: نعم.
0: عندنا مشروع إطعام الطعام، عندنا مبادرة طبعا احنا دائما نسويها دكتور في كل شهر لتوزيع 1000 وجبة من وجبات إطعام الطعام
1: ما شاء الله.
0: نعم. هاي الوجبة تعرفت دكتور تكلفتها بسيطة 15 درهم،
1: هي تكون أغلى لكن يعني 15 مؤسسة درهم تستطيع أن تحصل
0: وجبة
1: عليها
0: متكاملة. نعم. نعم. تكلفة الوجبة الواحدة 15 درهم، الألف وجبة بالكامل تكلفتهم 15,000 درهم
1: ما شاء الله.
0: فلي يحب يساهم أو يتكفل بهذه المبادرة الطيبة اللي بتسعد نفوس كثيرة
1: أي والله،
0: ترى هذه المبادرة جدا جميلة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وعندنا أيضا من مشاريع الزكاة دكتور اليوم والصدقة مشاريع يعني إحنا نعتبرها مشروع فرحة اليوم. هذا المشروع لأخواننا في غزة دكتور.
1: الله.
0: لتوفير كسوة نعم. الشتاء ده. نعم. تعرف أنت المتضررين في غزة دكتور يمكن حاجتهم جدا بسيطة.
1: واقترب فصل الشتاء.
0: نعم. نعم. حاجتهم اليوم لملابس تقيهم من برد الشتاء.
1: صحيح.
0: تكلفة الكسوة الواحدة للفرد الواحد 115 درهم. عندنا اليوم 3000 فرد مستهدفين. المبلغ المتبقي لهم 343 ألف درهم. وطبعا هاي من الحالات دكتور المستحقة للزكاة. يعني هذا المشروع مشاريع الإغاثة العاجلة من المشاريع المستحقة للزكاة. واليوم احنا نقول اللي يحب يخفف عن أخواننا في غزة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. إن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله.
0: وعندنا أحد الأخوة دكتور أيضا أبشر كفل أيضا يتيم بقيمة 300 درهم جزاه الله ألف خير. وأحد الأخوة تكفل جزاه الله خير اللي يساهم في المسجد والأيتام أيضا تكفل بأربع أبار في بنغلاديش بمضخة يدوية جزاه الله ألف خير. ولازلنا ننتظر البشائر نفس ما قلنا دكتور في تفريج كربة أخواننا في غزة. اليوم المتضررين هذا الدكتور ينتظرون كسوة الشتاء ملابس تقيهم من هذا البرد. تكلفة نعم. الكسوة للفرد الواحد 115 درهم. تكلفة بسيطة لكن العدد اليوم لنستهدفه 3000 شخص.
1: 3000 شخص
0: نعم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا خلونا ننسى الجامع اللي تكلمنا عليه
1: نعم.
0: اليوم هذا المسجد
1: اللي في بنغلاديش.
0: بنغلاديش
1: نعم.
0: مسجد من السقف المسلح الخرساني. مساحة المسجد يا أخوان 225 متر مربع. يتسع لـ400 مصلي.
1: ما شاء الله تبارك
0: 400
1: الله.
0: مصلي يا أخوان. مسجد متكامل من الألف إلى الياء. تكلفة المسجد بالكامل 236,670 درهم. عندنا فقط مسجد واحد. فلي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. أنت تدفع 236,670 درهم وبإذن الله يبنى مسجد باسمك. تصل إن شاء الله يعني يصل أجره إليك وإلى من أحببت إن شاء الله رب العالمين. يعني وتقوم المؤسسة جزاهم الله خير بالإشراف على الموضوع من الألف إلى الياء. يصلك الأجر الجزيل إن شاء الله. ولا ننسى هذه السيدة أيها الأفاضل الكرام متبقي عليها 16,250 درهم.
0: نعم.
1: 16,250
0: درهم دكتور. هذا نعم. المبلغ المتبقي لتفريج كربة أختنا مريضة تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. يعني دكتور احنا صراحة يعني عندنا رجاء اليوم متمني ان حالتها ما تترحل
1: يا رب
0: ما تتأخر
1: الله.
0: للأسبوع اللي بعده. يعني تخيلوا يا أخوان لو تكون هذه الحالة اليوم تسمع الحلقة وتعرف ان هذه حالتها اللي قاعدة تنعرض. تخيل كم دعوة لما تتغطى حالتها بتيكم.
1: اي والله
0: ترى دعاوي جميلة. احنا ندعي والمستمعين حتى يدعون كل انسان بدعي للي ساهم في تفريج كربة هذه الأخت. هذه الأخت اليوم يا أخوان تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كربتها. لا زال متبقي لها 16,250 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. وأطفال غزة أيضا الذين ينتظرون الكسوة الواحدة للفرد الواحد 115 درهم أيها الكرام لا ننساهم. يعني هم ينتظرون
0: جزاه الله خير دكتور. أحد الأخوة غطى المبلغ بالكامل.
1: لمن؟
0: لحالة أختنا مريضة
1: الفشل الكلوي.
0: الله يكتب أجره.
1: بارك الله.
0: الله يكتب أجره يا رب.
1: أسعدنا والله.
0: والله أسعدنا يا دكتور. وفرح هذه الأخت. اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله.
0: يعني جزاه الله خير أعطانا فرصة دكتور نستعرض الحالة الثانية اللي بعدها.
1: الله يبارك.
0: الله يبارك فيه. الله يبارك له. تكفل بالمسجد أو الأول جزاه الله خير.
1: بارك الله.
0: نعم.
1: وساهم في الأيتام.
0: ما قصر. ما قصر.
1: بارك الله ما شاء الله.
0: نعم. راح نبدأ بالحالة الثانية دكتور. اليوم عندنا حالة إنسانية لرب أسرة. يعمل براتب محدود. رب الأسرة هذا يعاني من أمراض مزمنة دكتور مثل نعم. الضغط والسكري. يحتاج إلى أدوية لمدة 3 أشهر. التكلفة اللي يحتاجها اليوم رب الأسرة هذا دكتور 4,080 درهم. رب الأسرة يوم نقول دكتور أنه يعمل براتب بسيط فهذا الراتب
1: لا يعني يكفي لشراء الأدوية
0: ما يكفي لالتزامات أبنائه. حاجتهم، مدارسهم، روشن البيت، إيجار المنزل، هاي في النهاية أساسيات يمكن صحيح. الأب يفضلها على صحته.
1: نعم أكيد.
0: فإحنا اليوم نقول خلونا نخفف معاناته لمدة 3 أشهر، نقدر نوفر له هذه الأدوية اللي بتخفف معاناته. تكلفة الأدوية لمدة 3 أشهر 4080 درهم. نفس ما نعرف إحنا مرضى السكر دكتور وضغط الدم، يعني الأدوية لازم يلتزم فيها
1: طبعا
0: ولا بتهدد أكيد. حياته
1: أكيد.
0: فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
1: إن شاء الله رب العالمين. هي فرصة أيها الكرام، وهذا رب الأسرة الذي يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بحاجة لهذه الأدوية، وقيمة هذه الأدوية لمدة 3 شهور 4080 درهم. إن شاء الله يأتينا بطل من الأبطال كما يعني جرت العادة في البرنامج ليتكفل بهذه الحالة. يعني جميل أن نشعر بالآخرين، جميل أن نقدم ما نستطيع لمثل هذه الأسر المتعففة، والتنوع جميل أيضا عندنا اليوم ما شاء الله، مساجد يعني نوعين من المساجد، حفر آبار، كفالة أيتام، إطعام الطعام، كسوة الشتاء للنازحين في غزة 115 درهم فقط للفرد الواحد، يعني إذا تبرعت اليوم ب 300 درهم أو يعني المبلغ اللي هو لثلاث أفراد، يعني جزاكم الله خير. نحن ننتظر إن شاء الله، لم يتبقى كثيرا من هذه الحلقة، يعني باقي تقريبا حوالي ربع ساعة، فخلونا إن شاء الله نسعد هذه الأسر بما نستطيع إن شاء الله رب العالمين، بإسهاماتكم وتبرعاتكم وصدقاتكم وإحسانكم الذي يصل إلى القلب قبل أن يصل إلى الجيب أو إلى هؤلاء المحتاجين من الناس الموجودين معانا اليوم. وربما الشخص الذي يتصدق هو غير معروف، نحن لا نعرفه
0: عند الله،
1: ولكنه معروف في السماء كما تفضلت.
0: نعم نعم. طبعا دكتور أيضا عندنا أبناءنا اليوم، بناخذ هذه الدقائق نستعرض عندنا.
1: تفضل.
0: أبناءنا اليوم يا أخوان.
1: نعم.
0: عندنا 74 طالب.
1: نعم.
0: من خريجين الثانوية العامة المتفوقين لليوم.
1: نعم.
0: خلصوا دراستهم بعد تعب ومعاناة وسهر الليالي، لكن بسبب ظروف أسرهم ما تمكنوا من التسديد الأقساط المتبقية عليهم. فما قدروا يستلموا شهاداتهم، ما قدروا يبدأوا رحلة حياتهم، يعني ما قدر. في بعضهم دكتور يمكن كان عنده طموح يبدأ في جامعته، في طموح كان عنده أنه يشتغل ويدرس
1: صح.
0: في عنده طموح أنه كان يشتغل ويساعد أمه وأبوه. عندنا 74 طالب، طبعا كل الحالات دكتور من الحالات المستحقة للزكاة.
1: نعم.
0: التكلفة اللي يحتاجوها أبنائنا الطلبة 337,600 درهم ل74 طالب. فاللي يحب يساهم في تفريج كربة هؤلاء الطلبة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. لا تقول المبلغ كبير، ترى هذا المبلغ مو بكبير يا أخوان. احنا يوم نتكلم اليوم ان الطلبة كلهم عليهم 37,000 درهم، يعني كل طالب عليه ما يقارب 4,500 درهم، ما هذا المبلغ المتوسط لكل طالب. لكن اليوم تخيلوا هؤلاء الطلبة ما يقدرون يتكلمون، احنا نقول طلبة خريجين يعني كبار في العمر، يعني مدركين ظروف أسرهم، مدركين ظروف والدهم والدتهم. طبعا الحالة الثانية دكتور أبشرك تم التكفل فيها
1: ما شاء الله، اللهم لك الحمد. تعرض حالة ثالثة؟
0: نعم، أحد الأخوة تواصل وتكفل بالحالة الثانية، اللهم لك الحمد،
1: بارك الله فيه.
0: ورح نبدأ بالحالة الثالثة.
1: تفضل.
0: عندنا رب أسرة يبلغ من العمر 62 عام، يعني ما نقدر نقول رب أسرة، هذا والدنا.
1: نعم.
0: طبعا لا يعمل حاليا بسبب ظروف صحته، وهو المسؤول عن 6 أفراد، يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر ومرض القلب القفاري واعتلال عضلة القلب، يحتاج إلى أدوية لمدة 3 أشهر. التكلفة اللي يحتاجها والدنا اليوم 4,130 درهم.
1: الحمد لله رب العالمين، ليس مبلغا كبيرا إن شاء الله نسعد اليوم.
0: معظم الحالة الدكتور المتبقية هي مبالغها تتفاوت بسيطة اليوم، بس هذه أسر متعففة مستحقة للزكاة.
1: نعم.
0: فوالدنا اليوم عمره 62 عام، يحتاج اليوم إلى أدوية فقط، أدوية تساعده يكمل حياته يا أخوان. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. هو عمره 62 سنة يا جماعة، وهو لا يعمل بسبب ظروفه الصحية، والذي يعاونه يعني على الحياة وصعوبات الحياة زوجته التي تعيل هذه الأسرة المكونة من 6 أفراد، يعني الله يعني يكون في عونهم. المبلغ على هذا الرجل لشراء الأدوية لمدة 3 أشهر 4130 درهما فقط، 4130 درهما على الرقم 80062، والمجال مفتوح للأفاضل الكرام المستمعين بما تجود به أيديكم إن شاء الله.
0: نعم طبعا دكتور، في حلقة اليوم احنا كنا نستهدف 3 مصادر في جمهورية مالي.
1: نعم.
0: حتى الآن تم التكفل بمسجدين، ولازلنا ننتظر مين راح يكون صاحب البيت الثالث في الجنة. عندنا مسجد في جمهورية مالي، هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يستفيد من المشروع 112 مصلي، مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة هذا المسجد 50,830 درهم. مين يحب يكون له بيت في الجنة أو يبني بيت لأمه وأبوه في الجنة؟ في النهاية هذه صدقة جارية، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفح سيقطة بنى الله له بيتا في الجنة. عندنا أيضا دكتور مساهمة من أحد الأخوة في الحالة الثالثة اللي استعرضناها اليوم.
1: نعم.
0: حاليا متبقي لهذه الحالة 3630 درهم، اللي هي حالة رب الأسرة أو والدنا بعمر 62 عام.
1: نعم.
0: لا يعمل بسبب ظروفه الصحية، يعاني من عدة أمراض منها السكر ومرض القلب القفاري واعتلال عضلة القلب.
1: نعم.
0: حاليا متبقي لتفريج كربة والدنا 3630 درهم. طبعا احنا دائما نقول كل ما تسكرت الحالة بشكل أسرع اليوم ترى هذه خير وبركة، نقدر صح. نستعرض حالة أخرى.
1: صحيح.
0: يعني اللي يحب يساهم ويخفف معاناة والدنا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: ولا عمرهم قصروا بعد. الحمد لله رب العالمين، تم التكفل ببناء مسجدين، الحمد لله رب العالمين، عرضنا حالتين، ولكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا الأخوة والأخوات المستمعين الأفاضل. 3630 درهم لهذا الرجل الذي يعاني من أمراض عدة، اعتلال عضلة القلب ومرض الكلى المزمن و يعني أمراض السكر أيضا والضغط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونه وفي عون أسرته، زوجته اللي تعينه وتدفع يعني وتدفع الأموال المترتبة عليهم شهريا. المبلغ المتبقي 3630 درهم على 80062، 80062. لو إذا تكرمت يا أبو شهد الله يحفظك إن شاء الله، تذكرنا بالأنواع المختلفة للأوقاف اليوم، حتى
0: نعم.
1: يعني اللي ضم إلينا الآن يعني يستطيع أن
0: نعم. طبعا احنا تكلمنا عن تركيب فرش المساجد داخل الدولة.
1: نعم.
0: أول مسجد استعرضناه بمساحة 183 متر اليوم، هذا المسجد يحتاج إلى تبديل فرش المسجد بالكامل بتكلفة 13,700 درهم. هذا أول مسجد نبدأ بتغيير الفرش لهذا المسجد، فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا تكلمنا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البئر بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة كل بئر 1,000 درهم. وأيضا تكلمنا عن أبنائنا اليوم الأيتام.
1: صحيح.
0: بحاجة إلى كفالة معيشية، قيمة الكفالة لكل طفل 300 درهم شهريا وسنويا 3600 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وأيضا تكلمنا عن مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي، استعرضنا اليوم 3 مساجد، تم التكفل بأول مسجدين ولله الحمد
1: ما شاء الله. نعم.
0: الحين نبدأ المسجد الثالث، هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يستفيد من المشروع 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسجد يا أخوان 50,830 درهم، والأجر بيت في الجنة
1: ما شاء الله.
0: والمسلمين يا أخوان في مالي نسبتهم 95% من سكانها، هذه النسبة مش شيء بسيط، هذه النسبة شيء جدا كبير،
1: من 25 مليون أو أكثر شوية.
0: نعم. فإحنا نقول مين يحب يكون صاحب البيت الثالث في الجنة، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. عندنا أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم في كسوة الشتاء بقيمة 300 درهم لإخواننا في غزة،
1: بارك الله فيه،
0: ولازلنا ننتظر البشائر.
1: وهذه أول يعني أول مبلغ يصلنا إلى أهلنا في غزة.
0: نعم.
1: مسائل الكسوة.
0: نعم. ولازلنا ننتظر البشائر، مين راح يفرج كربة والدنا اليوم، رجل كبير بالعمر يعاني من أمراض مزمنة منها السكر ومرض القلب القفاري واعتلال عضلة القلب، يحتاج إلى أدوية لمدة 3 أشهر، متبقي لوالدنا يا أخوان 3630 درهم، فليحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. ولازلنا ننتظر دكتور مين راح يكون صاحب المسجد الثالث
1: اللي قيمته
0: المسجد هذا اللي في مالي دكتور.
1: نعم.
0: بتكلفة 50,830 درهم، مسجد متكامل من الألف إلى الياء، يعني

0: 912 مصلي تقام في صلاة الجمعة. في حلقة اليوم تم التكفل بأول مسجدين ولله الحمد، والحين بدينا في المسجد الثالث. مين يحب يبني بيت في الجنة؟
1: هناك مسجد أيضا ذكرت أبو شهد،
0: نعم، هذا الجامع الكبير اللي تكلمنا عليه دكتور، اللي راح يكون في بنغلاديش إن شاء الله. هذا المسجد بمساحة 225 متر مربع، يتسع ل 400 مصلي، الأساسات من الخرسان والسقف من الخرسان، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. 400 مصلي تحت سقف واحد، جامع كبير يا أخوان تقام فيه صلاة الجمعة. هذا جامع كبير 400 مصلي، تخيلوا يا أخوان إحنا نحتاج جامع واحد فقط، يعني هذه فرصة تتنافس فيها.
1: صحيح.
0: تكلفة الجامع هذا يا أخوان 236,670 درهم. مين يحب يبني هذا الجامع الكبير؟ مين يحب يبني مسجد ده 400 مصلي؟ تخيلوا يا أخوان لما يكون في مسجد كبير ل 400 مصلي، مسجد من الألف إلى الياء، يشمل الأرضيات، مكان الوضوء، الحنفيات، المنارة، مصاحف في المسجد، مكبرات الصوت، يعني مسجد كامل بتكلفة 236,670 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862
1: 862 إن شاء الله رب العالمين هو الرقم. أيها الأحباء الكرام، لا شك بأن التنوع الجميل الموجود في حلقتنا لهذا الأسبوع يضفي يعني جمالية خاصة على البرنامج، حتى يعني يختار المستمع الكريم أو المستمعة الفاضلة ما يريد إنفاقه على أي نوع من الأنواع المختلفة في حلقتنا لهذا اليوم، سواء رب الأسرة أو الأنواع الأخرى التي عرضها عليكم الأستاذ سعد، هي إن شاء الله في موازين حسناتكم. ولا ننسى هذا رب الأسرة، الرجل الذي يبلغ من العمر 62 عام، ظروفه الصحية تمنعه عن العمل، زوجته التي تعيل هذه الأسرة. نبقى مع هذا الفاصل أيها الأفاضل ثم نرجع، فابقوا معنا.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم خيركم يصله.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومة الطاقة المرنة والذكية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين. أمر سموه بسداد مديونيات 82 حالة بإجمالي مبلغ قدره 17,859,829 درهماً. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد سموه دعم دولة الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام. أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإضافة اختصاصات جديدة لمجلس أبوظبي الرياضي تشمل تنظيم وترخيص المنشآت والجهات الرياضية ومنح الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية وإصدار تراخيص مزاولتها في المنشآت والجهات الرياضية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتق

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصلهم.
1: أهلا بكم مرة أخرى أيها الكرام، وعدنا إليكم من جديد في خيركم يصلهم. نواصل حديثنا عن العطاء والصدقة وعن ذلك الخير الذي يبدأ من يد معطية وينتهي بفرحة في قلب محتاج. أرحب مرة أخرى بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي. الله يعطيك العافية أبو شهد، إن شاء الله أتمنى لك التوفيق. والتحية أيضا موصولة لمخرج البرنامج أبو فايز الأستاذ محفوظ أبو عيدة. يعني الحمد لله رب العالمين، تفاعل طيب في الحلقة ولله الحمد، وما زلنا يعني نريد أن نتذكر معكم إذا سمح الوقت لكم يعني مشاهد، حتى تبلغنا وتخبرنا عن الحالات لهذا اليوم والبرامج المختلفة المعروضة.
2: نعم دكتور، طبعا احنا استعرضنا اليوم أكثر من حالة ولله الحمد تم التكفل بحالتين حتى الآن، وبدينا بالحالة الثالثة اليوم لوالدنا، رجل كبير بالعمر يعاني من أمراض مزمنة اليوم حاليا، يعني يعاني من مرض السكر دكتور، ومرض القلب القفاري واعتلال عضلة القلب القفاري. حاليا متبقي له 3430 درهم، أثناء الفاصل يتنم سهم من أحد الأخوة بقيمة 200 درهم جزاه الله ألف خير، وتبقى له 3430 درهم. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناته وتفريج كربته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا تكلمنا دكتور عن مشروع كفالة الأيتام.
1: صحيح،
2: هذه الكفالة اللي هي كفالة شهرية معيشية، تكلفة الكفالة 300 درهم، الكفالة السنوية تكلفتها 3600 درهم. احنا قلنا يا أخوان في حلقة اليوم عندنا 20 يتيم حتى الآن ولله الحمد، تم التكفل بثمانية أيتام، بقينا 12 طفل، 12 يتيم من أبنائنا محتاجين كفالة شهرية تكون عون لهذه الأسرة. فلي يحب يساهم ويكفل يتيم، تكلفة الكفالة الشهرية 300 درهم، السنوية تكلفتها يا أخوان 3600 درهم، تكلفة بسيطة تقدر تخصصها من راتبك كل شهر، تقول أنا بحول 300 درهم لهذا اليتيم. في النهاية أجرها عظيم، رسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فلي يحب يساهم أو يكفل أحد الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش.
1: صحيح،
2: هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم فقط. وتكلمنا أيضا عن مشروع بناء مسجد، والله الحمد تم التكفل بمسجدين، وكنا نستهدف 3 مساجد في حلقة اليوم. هذا المسجد سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يستفيد من المشروع أو يتسع المشروع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. تكلفة هذا المسجد بالكامل يا أخوان 50830 درهم. في هذه الدقائق مين يحب يكون صاحب المسجد الثالث في الجنة؟ مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تقدر تهدي اليوم لوالدك، لوالدتك، لإنسان عزيز عليك، في النهاية لك بيت في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. رسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. ولا ننسى أيضا كسوة الشتاء لأهلنا في غزة.
2: نعم،
1: للشخص الواحد 115 درهم،
2: 115 درهم، هذه كسوة إخواننا في غزة دكتور، طبعا هي من المشاريع الإغاثية المستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. عندنا أحد الأخوة دكتورة بشر كفل يتيمين بكفالة شهرية قيمتها 300 درهم، تكفل بيتيمين ولله الحمد، والحين متبقينا 10 أيتام.
1: عشرة أيتام.
2: مين يحب يفرحهم؟ مين يحب يكسب أجر عظيم في هؤلاء الأيتام؟
1: تخيل سعادتهم بمشاهد حينما يكون عالم كل شهر،
2: فرحة جدا كبيرة دكتور.
1: أكيد لا شك، وأنت تكون سبب في هذه الفرحة لهذا اليتيم، اليتيم الذي يعني يفقد حنان أبوه أو فقد حنان أبوه وأمه، وأنت تكون سند لمثل هؤلاء الناس المساكين الذين يعني وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى بأنك ستكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى إن شاء الله رب العالمين للجميع. كسوة الشتاء للنازحين أيضا في غزة، لا ننساها أيها الأفاضل الكرام المتضررين في غزة. الكسوة للفرد الواحد 115 درهم المستهدف في هذه الحلقة، 3000 فرد. مثل ما قال يعني مشاهد أن هذه يعني الأنواع المختلفة من الأوقاف أيضا هم لأشخاص مستحقين للزكاة، تستطيعوا أن تقدموا زكوات أموالكم أو حتى أن تخرجوها قبل وقتها يعني كمساعدة لهؤلاء الناس ولي يعني زرع السعادة والأمل في حياتهم إن شاء الله رب العالمين.
2: طبعا دكتور حاليا نسمح نستعرضنا حالة والدنا، لا زال متبقي له 3430 درهم، اللي هو يعاني من أمراض مزمنة مثل مرض القلب القفاري ومرض السكر. طبعا العلاج بيحتاج والدنا لمدة 3 أشهر وهو لا يعمل، عمره 62 عام يا أخوان. خلونا نخفف كربته اليوم، ولا الحمد تغطت حالتين، خلونا نفرج هذه الحالة
1: يا ليت والله.
2: خلونا نبشر والدنا اليوم أن لا تشيل هم الأدوية هذه، بتتغطى لك لمدة 3 أشهر
1: إن شاء الله رب العالمين.
2: فإحنا نقول والدنا لازال متبقي له 3430 درهم. مين يحب يفرج كربته؟ مين يحب يخفف معاناته؟ مين يحب يزيل الهم منه؟ أنه شايل هم أنه ما عنده دواء السكر اليوم. تخيلوا يا أخوان لما يكون مريض شايل هم الأدوية، أن الأدوية هاي مش في استطاعته يوفرها. فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، يعني متبقي له 3430 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862.
1: والمجال مفتوح، متبقي على الحلقة دقائق معدودة أيها الكرام، دعونا نسعد على أقل تقدير رب الأسرة هذا الذي يعاني من أمراض مزمنة مثل داء السكري ومرض القلب الإقفاري واعتلال عضلة القلب ومرض الكلى المزمن أيضا يعني. وهذا المريض وهذا الرجل الذي يعاني من هذه الأمراض المزمنة لا يعمل بسبب ظروفها الصحية، ومن تعيل هذه الأسرة المكونة من 6 أفراد هي زوجته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونها. متبقي على هذه الحالة فقط 3430 درهم. دعونا نسعد هذه الأسرة، الأسرة بأكملها المتكونة من 6 أفراد، حتى يأتيكم إن شاء الله الدعاء من هؤلاء الذين إن شاء الله هم بأمس الحاجة لهذه الأموال. وطبعا مثل ما تفضل مشاهد الله يجزاه الخير في يعني الأنواع الأخرى من الأوقاف مثل كسوة النازحين أو تركيب فرش المساجد في داخل الدولة وسداد الرسوم الدراسية للخريجين وإطعام الطعام وكفالة الأيتام وحفر الآبار في جمهورية بنغلاديش وبناء المساجد، وكما تعرفون ويعني وضح لنا أبو شهد أن تم التكفل بمسجدين،
2: المسجدين، ولازلنا ننتظر المسجد الثالث دكتور.
1: نعم.
2: هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. هذا المسجد تكلفته 50,830 درهم. أما حالة والدنا اللي تكلمنا عليها دكتور، يتلها مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 500 درهم الآن.
1: جزاه الله خير.
2: جزاه الله خير. حاليا متبقي لوالدنا 2,930 درهم. خلونا يا أخوان نبشر والدنا، خلونا اليوم نقدر نتصل له ونقول له لا تشيل هم، أدويتك راح تتوفر.
1: يا سلام الفرحة اللي بتكون.
2: نعم، متبقي له 2,930 درهم. لما نقول رجل عمره 62 عام يا أخوان، هذا في مقام والدنا، عنده 6 أفراد هو مسؤول عنهم، وبسبب ظروفه الصحية ما يستطيع العمل. خلونا نوفر له الأدوية ونخفف شوية من الهم اللي على قلبه. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. كنا دكتور نتمنى يكون في أحد يتكفل بالمسجد الثالث. هذا المسجد في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. مين يحب يكون صاحب المسجد الثالث، صاحب البيت الثالث في الجنة؟ مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفته 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. يعني اليوم احنا بنركز في هالدقائق على مشروعين، أول شيء حالة والدنا.
1: نعم.
2: متبقي له 2,930 درهم. مين يحب يفرج كربته؟ مين يحب يخفف همه؟ والدنا كبير في العمر يا أخوان، كنا بنوصل لهذه المرحلة، لكن اليوم هو مستضعف يا أخوان، حاجته بسيطة، أدوية لمرض السكر اللي يعاني منه، مرض القلب، متبقي له 2,930 درهم عشان ما نأجل علاجه للحلقة القادمة. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني 862 هو رقم التواصل لمؤسسة الاتحاد الخيرية، سواء في هذه الحلقة لهذا الأسبوع أو طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في اليوم تستطيع التواصل ويعني التبرع والصدقة على هؤلاء المحتاجين. لا تنسوا هذا رب الأسرة اللي عمره 62 سنة اللي متبقي عليه فقط 2930 درهم. وصلنا إلى نهاية حلقتنا أيها الكرام، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ سعد العنسي ممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية، الله يعطيك الصحة والعافية أبو شهد، وما قصرت، مجهودك دائما يذكر فيشكر، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق. والشكر موصول للأستاذ محفوظ أبو عيدة مخرج هذا البرنامج، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق أبو فايز، الله يعطيك الصحة والعافية. وهذا موسى الزبيدي يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم يصله.
3: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير، خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع أبوظبي.

0: السلام عليكم، أنا فرح القيسية وأتأتأ لليوم. أتذكر الصف اللي وقفت فيه وقلت هالجملة.
1: كان خاطرك تتكلمين، كان خاطرك تشاركين.
0: الخوف من الكلام أكبر من الرغبة إني أشارك أو أتكلم.
1: كيف كان إحساسك؟
0: خوف، لأني ياسة أواجه شيء أنا كنت أتجنبه طول عمري، وكنت أشعر إن المكان كله ياسة يدور حواليه.
1: كل البدايات تكون واضحة، مو بكل صوت ينسمع من أول مرة. ضيفتي اليوم آمنت بنفسها وقررت أنها تكمل طريقها حتى تصنع قصتها الخاصة. اليوم معانا فرح القيسية بزهرة كاس. حياك الله عزيزتي.
0: الله يحييك، مشكورين على الاستضافة.
1: العفو واجب، مستمتعين جدا ومتشوقين لهذا اللقاء. إيش حالك فرح؟
0: الحمد لله، متحمسة، متوترة، ممتنة لاستضافتي اليوم معاكم.
1: نحن بالعادة يكون عندنا صندوق ومفتاح. جاهزة تشوفين الرسالة؟
0: جاهزة.
1: ممكن تفتحين الصندوق؟ وتقرينها؟
0: كوني زهرة تساهم في بناء جيل قادم قادر على النجاح رغم الظروف.
1: سعيد في الكلام.
0: رائع الصراحة، أحس هالشيء كنت محتاجة أسمع.
1: هل كانت ظروفك صعبة فرح؟
0: في أي مسيرة إحنا
1: نتكلم
0: نسعى لها إلا ما يكون فيها تحديات، ومش سهل إن نستمر بالرغم من التحديات المستمرة، بس هذا واقع الحياة. ف يف وقتها.
1: جميل. طبعا ان بغينا نعرف

0: دائما الأطفال ما يدركون إنهم مختلفين. فوقت أن أدركتي أنا مختلفة، في شيء مختلف عن كل الأطفال اللي في جيلي، كيف تصرفتي؟ كيف تعاملتي؟
1: لما أدركت أني أنا مختلفة عن باقي اللي في
0: جيلي،
1: انطويت على نفسي وانعزلت تقريبا عن الناس اللي حولي، غير الأهل طبعا، بس لو كنت مثلا بطلع مع زميلاتي كنت أحاول أني أتجنب أطلع بشكل عام، أو إذا اضطريت أطلع أتأكد أنه يكون المجموعة كبيرة كفاية بحيث أن أنا أكون موجودة بس مش شرط أشارك.
0: يعني يا وقت كان خاطرك تتكلمين، كان خاطرك تشاركين، كان في خاطرك وايد كلام وتقولين لا ما رح أتكلم؟
1: بالضبط، كان الخوف من الكلام أكبر من الرغبة أني أشارك أو أتكلم.
0: إيش كثر أثر على نفسيتك؟ صعب خاصة كطفل، أنا ما بستوعب يعني ردود فعل الناس اللي حولي كيف بتكون.
1: ما أضحك، وبالذات في السن اللي ما قبل المراهقة، 11 سنة 12 سنة، هي هاي الردي، يعني هالفترة حساسة لأي شخص وبالذات البنت. فبالإضافة أنها تدرك أن في شيء مختلف فيني، كان صعب.
0: مرحلة تعتبر صعبة
1: جدا،
0: بس كيف قدرتي تواجهين نفسك؟ كيف قدرتي تطلعين من هاي المرحلة؟ خلاص توصلين لمرحلة أنا عندي ثقة بنفسي، لا أنا ما يهمني اللي حولي، قدرتي؟ وهل كان بأي عمر؟ يعني
1: لغاية ما تخرجت من المدرسة كنت انطوائية، كنت أحاول أن اللي برا يشوفوا فرح اللي تختلط مع الناس الاجتماعية، بس داخليا كان شيء أحس أن لازم أسويه مش شيء أبا أسويه. بس لما تخرجت من المدرسة وببدأ الجامعة، ما أعرف شو ألهمني أني أجرب شيء أنا خايفة منه، لو ما ضبط أقدر أغير جامعة. يعني كنت مستعدة أني
0: تغيري التخصص، تغيري المسير، المسير اللي أنت حاططينها في بالك،
1: كل شيء.
0: أوكي، شو كان الشيء؟
1: أني أوقف قدام الناس وأقول السلام عليكم، أنا فرح القيسية وأتأتأ. هالجملة لليوم، يعني الحين وأنا ياسة أقولها حسيتها في جسمي. لأني ياسة أواجه شيء أنا كنت أتجنبه طول عمري ل 18 سنة.
0: يعني هاي هي اللحظة اللي واجهتي فيها، خلينا نقول العالم، واجهتي نفسك في البداية.
1: بالضبط.
0: كيف كان إحساسك؟
1: خوف، شعرت ان يعني لليوم اتذكر الصف اللي وقفت فيه وقلت هالجمله. وكنت اشعر ان المكان كله جالس يدور حوالي. ما استوعبت، بس لاحظت ان الناس ما كانت مهتمه باختلافي كثر ما انا كنت متوقعه، او كنت انا شايله في بالي انهم ردود الافعال كانت ايجابيه اكثر من ما انا كنت متخيله.
0: خلينا نتكلم عن اخوك وعن ايش كثر كان داعم لك، وايش كثر كنت تساندون بعض في وقتها.
1: سبحان الله، مهما يمر الزمن الالم بعد يتم. منصور الله يرحمه كان اصغر عني بسنتين، وكنا دوم عقب المدرسة نسولف عن يومنا والتحديات اللي احنا نمر فيها، وأظن هذا يعني هالحوارات كانت من أكبر الأسباب اللي ليش كان عندي دافع إني أسوي شيء للأشخاص اللي عندهم تأتأة، بالذات لأن لين 2013 ما كنت أتوقع في أي حد تاني في العالم إيش شاركنا طريقة غير أخوي. في يوم يعني توفى كانت صعبة إني حتى أستمر في المسيرة للتأتأة، بس كنت دوم أذكر إنه كان يقول لي فرح اللي أنت تياسة تقدمينه، أنت تعرفين إحنا نتمنى كان شيء نفس هذا يوم إحنا صغار، ومهما مهما كان في تحدي.

0: التحديات في طريقك استمري، وأنا جدا فخور فيك. فهذه من أكبر الأسباب ليش أنا بالرغم من التحديات، من رغم من المسؤوليات الثانية اللي عندي، أحاول قد ما أقدر أني أستمر.
1: خطوة الزواج ما كنت متخوفة منها؟
0: ما كنت أتخيل عمري أني أتزوج، ما كنت أتخيل عمري أني أكون أم. بس سبحان الله، يومين نصيب يسهل الأمور
1: تتيسر كل الأمور.
0: بالضبط. فأتذكر يوم صار الموضوع، كلمت رايلي، يعني وقتها كلمتها من البداية وقلت له ترى أنا عندي تأتأة، وهالشي وراثي، وعلى الأغلب لو الله رزقنا بعيال إنهم بعد عندهم إنه يكون عندهم تأتأة، قدامك أنت ما عندك مشكلة، يعني إن شاء الله الله يوفقنا. وكان جدا داعم، وكان متقبلني كما أنا وساند.
1: كلمة توجهينها لريلة اليوم بعد ما شاء الله هنقول ثلاث أطفال تبارك الرحمن؟
0: أقول لك شكرا لوقفتك معي، لتقبلك لي، لكونك أب رائع لعياله.
1: حلو، نبدأ لمرحلة الأمومة. أجمع شعور أول ما استويتي أم، أول عيالك كانوا توائم ما شاء الله، صح؟
0: صح.
1: كلميني عن هالشعور وهالنعمة.
0: لا شك أنهم نعمة والحمد لله. نفس ما قلت لك، ما كنت أتخيل أني أني أني أني أكون أم. بالنسبة لي صراع داخلي اللي أفرح الشخص المستقل اللي تقدر تصير الدوام، تقدر تطلع، تقدر تسوي اللي تباها، يمكن ما تقدر تسوي الحين لأنها أم، لأن عندها مسؤوليات تانية، عندها أولويات تانية.
1: حد من عيالك صابة تأتأة؟
0: في اثنين من عيالي مروا في مع التأتأة، واحد من التوأم واللي أصغر، اللي يوم أول ما لاحظ حد من التوأم عنده تأتأة كانت جدا صعبة. جدا. وكنت جالسة أدقق على كل طريقة كلامه داخليا، ما كنت أبين له. وبعدين مع الوقت ما استمر معه التأتأة، اللي الحين عمره 6 سنوات، بدأ تقريبا التأتأة من 6 شهور تقريبا، وإحنا بادين معه مع جلسات علاج النقص. بس أذكر أول ما عرفت تميت أصيح. وهذا يعني كان شيء ما فهمته، لأن لو فرح اللي واثقة من نفسها متقبلة تأتأة، ياس ترفع الوعي عن في المجتمع عن التأتأة، ليش
1: هالشيء ما تخبرت حد من عيالها؟
0: ليش هالشيء وايد
1: أثر فيها
0: وجرحها وخلاها تشعر أن كل هذا اللي كانت تسويه حق ولا شيء. بعدين أدركت أن الشخصيات مختلفة. الفرح اللي كفرح متقبلة التأتأة، بس بعد فرح الأم عندها مشاعر الأمومة مهما كان، ما في أي حد من الأهل يبون يشوفون عيالهم يمرون في مراحل صعبة.
1: صح.
0: فأنا يعني عقبها جلست مع نفسي وتفاهمت ويا عمري، والحمد لله قدرنا نستمر مع جلسات النطق.
1: ذكرتي حد من عيالك أخذ جلسات النطق والحمد لله غدا بخير، هل معناه أن يعني اللي عنده تأتأة ممكن يتخلص منها؟ على حسب تجربتك.
0: شوفي، التأتأة له خاص في تركيبة الشخص. جلسات علاج النطق ممكن تساعد، وهي ما تساعد إنها تتخلص من التأتأة، تساعد كيف نتقبل ونتعايش مع التأتأة. لأن نفس ما أنا عيوني بالنية، الشخص المتأتأ يمكن يستمر التأتأة معاه لأنها في تركيبته كشخص.
1: فرح، خلنا نحلم مع بعض. الحلم الحلم مجاني والحلم جميل، وحلو الواحد انه يحلم باشياء ويحس كأنها واقع.
0: صح.
1: لو خلنا نقول هذا الحلم رح يتحقق، فرح احيان الوالده والدتش من يديد، هل تتمنين تكونين فرح اللي انت عليه اليوم، او تتمنين انه لا تكون فرح من دون تأتأة؟ بكل صراحة،
0: كل صراحة، لا بكون فرح اليوم، ما بغير فيها شيء. خذ وايد لأتقبل ذاتي، خذ وايد لأشوف نفسي كشخص كافي، كشخص قادر، بغض النظر عن طريقة كلامي. وما أتخيل، يعني حاولت إني أجلس وأتخيل حياتي من غير التأتأة.
1: ما تقبلتي نفسك؟
0: ما نفس ما شخصية فرح الأم ما كانت متكونة عندي، وما كنت حتى أقدر أتخيلها. فرح من دون تأتأة ما أعرف منو بتكون. لأن هدفي في الحياة إني أساعد أشخاص متأتئين، فلو أنا مش شخص متأتئ أو ما
1: كنت خدمتي المجتمع،
0: ما كنت أعرف كيف ممكن أن أخدم المجتمع.
1: طبعاً أنت عندك لقب سفيرة التأتأة، إيش كثر يعني لك هذا الشيء؟
0: الحمد لله. شيء جداً أبتخر فيه، وبنفس الوقت مسؤولية وأمانة. أني مش بس أقدم التأتأة بشكل صحيح، بس بعد أني أقدر أقدم نفسي ودولتي بعد في الطريقة الصحيحة.
1: الناس اللي عندهم تأتأة اللي يجون ويتعنون لورش ورش فرح، شو التغيرات اللي يحسون فيها؟ شو طبيعة الورش؟ يعني أعطيني تفاصيل أكثر عن تجارب الناس يوم دخلوا الورش الخاصة في التأتأة.
0: أكيد. إحنا نقدم أكثر من شيء. الشيء اللي دائماً نقدمه هي جلسات دعم مفتوح لأي شخص يتأتئ بالمجان. أغلبها تكون أونلاين، بحيث أن أي شخص وين ما كان في الدولة أو خارج الدولة يقدر يشارك. هدفهم هي له أن الوحدة أو العزلة أو عدم الشعور بأن شخص فاهمني نكسرها. وأغلب الناس اللي تشاركنا تتحمس إنها تحضر الشهر اللي عقبه، لأن حصلت ناس تفهمها. وفي بعدين نسوي نفس ورش مرة كل 3-4 شهور، هذه تكون تركيزها أكثر على المهارات اللي محتاجينها في حياتنا اليومية أو المهنية، سواء تقديم العرض أو الحوار وقت الاجتماع وأشياء نفس هذه.
1: خلنا نتكلم عن لحظة مفرحة جدا. لحظة تسليم جائزة أبو ظبي من رئيس الدولة الله يحفظه.
0: آمين يا رب.
1: كلميني عن إحساسك، شعورك أول ما كلموك وقالوا لك تعالي ترى أنت اليوم تاخذين الجائزة، كل هاي التفاصيل والكواليس ودي أعرفها.
0: شوفي، سبحان الله، عمرها ما كانت الجائزة أو أي نوع من التكريم هدفي من خلال المسيرة مع المنصة، بس هذاك اليوم ولليوم أتم أفكر فيه، كان شعور لا يوصف. كان يعني هذا حلم ولا واقع؟ لأن ما يعني أنا ما كنت أتخيل، ولا شخص كان متخيل أنه نتكرم من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه عشان طريقة كلامنا، وعشان الدعم اللي ياسين نقدمه في المجتمع للمجتمع، لأن هذا أكبر دليل وأكبر
1: دعم
0: إن صوتنا مهم، صوتنا مسموع، ودورنا في مجتمعنا جدا جدا مهم.
1: كلميني عن لحظات يوم كنتي واقفة حضان صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه ويطول بعمره، شو قال لك؟ هل قال لك رسالة توصلينها لمجتمع، خلينا نقول المتأتئين، أو شو قالت؟
0: يكفي ابتسامته، عارفة، وكلمة نحن فخورين فيكم.
1: شو رأيك بزهورنا اليوم؟
0: جميلة.
1: تحبين الزهور؟
0: أحب الزهور.
1: لو قلت لك اختاري زهرة من هاي الزهور وخلنا نعرف معناها.
0: حالي
1: تقولي بلون الوردي.
0: بنسي ذكريات.
1: شو أول ذكرى خلنا نقول الحين خطرت في بالك؟
0: ما أعرف الحين ياسا أتخيل ويوها عيالي.
1: الله يحفظ.
0: ما كنت أتخيل أني أستمتع في الأمومة كثر ما ياسا أستمتع فيها اليوم.
1: الحمد لله.
0: بالذات بالتحديات اللي مريت فيها في البداية. فالحمد لله. هذه اللي جت في
1: بالي الحين. شو المعركة اللي أنت تخوضينها كل يوم وما حد يشوفها؟
0: كل أمانة الصراع بين أني أركز تماماً كدوري كأم وأشارك هذا التركيز مع دوري في المجتمع. أدري أني أقدر أسوي الاثنين بس هذا الصراع الداخلي اللي أنا من النوع اللي أحب أقدم الأفضل وين ما كنت وشو ما سوي ومرات أحس إن شيء يأخذ من وقت شيء. فهذا في الصراع الداخلي.
1: شو تبين الناس تذكرك؟ يعني يوم يبون اسم فرح والله فرح كذا.
0: كانت صادقة، كانت متفهمة ومؤمنة في المجتمع اللي كونته.
1: إن شاء الله أيامك تكون كلها فرح وزهور وجمال. يا الوقت إن الصندوق هذا يكون فيه رسالة خاصة لك تكتبينها لضيفتي القادمة. هذا القلم والورقة داخل وشو حابة تقولين لضيفتي الجاية. نحن أكيد بنقراها في الحلقة الجاية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: حط رسالة من خاطرك لضيفة ملهمة ومميزة أخرى. شكراً لتفرح. ممكن نحطها في الصندوق ونسكر المفتاح للحلقة الجاية. نورتينا وشرفتينا والله يحفظ لك عائلتك وعيالتك يا رب وأيامك تكون دائما فرح وسعادة.
0: تسلمين. مشكورة جدا للاستضافة وللفرصة إن نكون معاكم اليوم.
1: شكرا لك والشكر أكبر لكم مشاهدين عم تتابعوا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
5: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
4: لا لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة. اتأكدت ان لها الحساب رسمي اول شيء؟ مرخص؟ من اي جهة؟
5: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسى بعرف كم محتاي.
4: لا يكون أرسلتي يا ويلك. هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني. ديري بالك.
5: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
4: أيوة، وايد منهم فبركين. ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية. ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
5: إنزين شو سوي؟ أنا كنت ناوي أحول له الفلوس.
4: تعرفين؟ أحسن شي نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشي لهم رسالة نصية على 2-8-8-8

0: وإذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة. كوني واعية وحذرة يا نورة. ها ها ها ها. شوفي جتني رسالة، شوفي شو كاتبين. أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
1: ما شاء الله، محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
0: أيوة خلاص، توبة حضر وبلغ.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء دكتورة أسماء النعيمي، عذار السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي اف ام.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دعت دولة الإمارات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة ووقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، بما يسهم في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي الحرب والجماعات المتطرفة. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع، تحدث عن مسار التفاوض مع الدولة العبرية قائلا إن المحادثات وصلت في مرحلة ما إلى تفاهم على أغلب القضايا، وإن نجاح الترتيبات الأمنية قد يفتح لاحقا الباب أمام نقاش في شأن سلام طويل الأمد. بدأ الناخبون في المغرب التوجه إلى مكاتب الاقتراع لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، وسيعين الملك محمد السادس رئيسا للوزراء من الحزب الفائز يكلف بتشكيل الحكومة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه ليس أمام إيران سوى التوصل إلى اتفاق أو مواجهة التصعيد، مشيرا إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا لقاء مع وسطاء إيران. شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لطهران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن هذا الأمر انتهى بالفعل. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إعادة فتح مضيق هرمز تشكل أولوية، مشيرا إلى إنشاء ائتلاف مستقل متعدد الجنسيات لاستعادة حرية الملاحة في المضيق. النبأ الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى رغبة الرئيس ترامب في إنهاء حرب أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة. خلك قريب.
2: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي،
1: واستمتع بضبيه.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرنا مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

0: عينك الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات تسعين أف أم خلها دوم في البال
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تصدرت الإمارات أسواق رأس المال الخاص في منطقة الشرق الأوسط مدعومة ببرامج التحول الاقتصادي وتنامي الاستثمارات في البنية التحتية وتطور قدرات المؤسسات الاستثمارية، وذلك وفقا لتقرير جديد أصدرته ألادين المنظومة التقنية التابعة لبلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. تصدرت الإمارات المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية. أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري. استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوياته في شهرين، وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 100.56 نقطة. انخفضت أسعار النفط اليوم إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 99 دولار و18 سنتا للبرميل بحلول الساعة 1:19 بتوقيت غرينتش. استقرت أسعار الذهب اليوم إذ سجل في المعاملات الفورية 4356 دولار و92 سنتا للأوقية بحلول الساعة 12:40 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة.

ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الامارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر اغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
3: عام دراسي جديد.
4: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

لنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.
2: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
5: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
6: هي هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز. كتسهيلات تقنية وفيه بصمة الوجه بعد.
5: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
6: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
5: يا سلام، عيال بستفيد منه.
6: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
5: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزله عندي اليوم وبجربه.
6: هيه إبداعات؟ شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مو مال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
5: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
6: تامر أمر. يا حمدان أذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
7: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
6: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا حميد وصل، تعال.
8: السلام عليكم
6: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
8: يا جماعة ليش مكبرين الموضوع؟
7: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
8: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك، خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
6: إنزين، منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
8: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعندهم تابعين.
7: تفضل تفضل، تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهوية الوطنية. تفضحني، واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد.
6: يا جماعة الخير، هدوا، خلاص حميد تواصل مع الشركة، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
8: شو احذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
6: لازم تتصرف، هالشي لازم تفهمه انت وغيرك، ان استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل أشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهك تربيعك مع

0: معك لازم تعرف انه ممكن يشتكي عليك اذا ما حذفت هالفيديوهات.
1: يشتكي علي وقانون؟ لا لا يا اخوك، والله نيتي اني اجرب، ما كنت ابا اسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
2: على الاقل خذ رايي في الموضوع، انا ذنكم واتمنى انك تحل الموضوع يا حميد.
0: حميد لا تنسى.
1: ان شاء الله.
3: امنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: تحت رعاية رئيس الدولة معرض ومؤتمر أدبك 2026 يعقد فعالياته في أبوظبي. محمد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة أحمد بن راشد لليوم الثاني على التوالي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من الثاني إلى الخامس من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. نستمع إلى التقرير التالي.
3: يجمع المعرض والمؤتمر في إمارة أبوظبي نخبة من قطاع الطاقة في العالم في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة وتصاعد التقلبات الجيوسياسية وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية والتوسع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين. ويعد معرض ومؤتمر أدبك 2026 أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، ويمثل منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد قطاع التكنولوجيا والعملاء من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية.
1: وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله في مجلس زعبيل لليوم الثاني على التوالي. فقد تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعازي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والتي نقلها وفد رفيع المستوى برئاسة مبعوث جلالته سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مملكة البحرين، وضم عددا من الشيوخ وكبار المسؤولين في مملكة البحرين. أعرب فيها الوفد عن خالص عزاء وصادق مواساة جلالته في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر وحسن العزاء. كما تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعازي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، والتي نقلها وفد رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد المستشار في ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، وضم عددا من المسؤولين معربين عن صادق مواساة جلالته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعموم آل مكتوم الكرام، وداعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزقه الدرجات العلى من الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وتقبل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والتي نقلها سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر على رأس وفد رفيع المستوى، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. كذلك تقبل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ونقلها وفد رفيع المستوى برئاسة معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، ضم عددا من الشيوخ والمسؤولين سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إلى ذلك تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والتي قدمها جمع من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ومديري العموم وأعيان البلاد والمواطنين الذين أعربوا لسموه عن خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله العلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمر سموه بسداد مديونيات 82 حالة بإجبالي مبلغ قدره 17,859,829 درهما. وتأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة امتدادا لحرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر بما يعزز استقرارها ويوفر لها مقومات الحياة الكريمة. في مدينة العين افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مركز أدنك العين، والتقى سموه عددا من المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية لبحث أحدث الفرص الاستثمارية الرامية إلى دفع جهود التنويع الاقتصادي في منطقة العين. وأكد سموه أن المنتدى يجسد رؤية تنموية عصرية تجمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين لتبادل الرؤى والخبرات واستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة العين. الزميل مكتوم محمد مراسل مركز الاتحاد للأخبار وهذه الرسالة.
4: هذا المنتدى أيضا فيه العديد من الجلسات والنقاشات الحوارية التي تهم مستقبل مدينة العين من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن مدينة العين خلال السنوات القليلة الماضية شهدت نموا اقتصاديا وأيضا شهدت نمو في قطاع الأعمال وريادة الأعمال، يعني نمو عدد الرخص التجارية في الربع الأول من هذا العام في مدينة العين كان بنسبة 58%، وهذا يدلل على أهمية مدينة العين وأيضا العين بشكل عام وأيضا القطاعات المستقبلية في هذه المدينة، خاصة وأنها تزخر بالعديد من المقومات والموقع أيضا الجغرافي المهم في دولة الإمارات.
1: في العاصمة أبوظبي زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معرض ومؤتمر واجهة التعليم الذي أقيم تحت شعار التعليم والمجتمع، وتجول سموه في المعرض واطلع على ما تقدمه منصات المؤسسات التعليمية والهيئات والجامعات. وعن مشاركة وزارة التربية والتعليم في معرض واجهة التعليم تحدث فهد الطنيجي رئيس قسم قياس جودة الحياة في الوزارة.
5: شارك وزارة التربية والتعليم في معرض واجهة التعليم 2026 بهدف دعم الطلبة وتنمية مهاراتهم وكذلك تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الطلبة. الطلبة في هذا المعرض راح يطلعون على التخصصات الأكاديمية والخيارات العلمية المتنوعة. الوزارة راح تستعرض 15 مشروع ابتكاري للطلبة من مدارس أبوظبي والعين والظفرة. هذه المشاريع متنوعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية بالإضافة إلى الاستدامة والسلامة.
1: حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي من بين

0: 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب، ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر، كما حلت في المرتبة 15 عالميا من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية. بهذا مستمعين وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة معرض ومؤتمر أدبك 2026 يعقد فعالياته في أبوظبي. محمد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة أحمد بن راشد لليوم الثاني على التوالي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. مروة العقروبي.
1: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر وسمة أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
3: بوظبي

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

صاحبي دون معتوب حضر بسوق المال والحال وسلتني قبلك سعوب ناس معلق فيهم أمال يا صاحبي دون معتوب حضر بسوق المال والحال

0: وامه ولويسه. وكل ما بقى دربت من جميل ومن عمل يرفع الراس ويخرب المواطنه وتخرب الدوله، وهذا شرف، شرف للدوله وشرف لابنائها وابويها واسلام كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعا وطنيا متكاملا، مشروعا يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محليا وعربيا وكذلك دوليا، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكا كاملا وفاعلا في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر

0: في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: شهر للاحتفاء والعطاء.
3: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
2: يوم المرأة الإماراتية.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
4: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغدا عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. حماية الحسابات الإلكترونية.
5: مريم شوفي سرحانة.
6: لا والله ماشي، بس وايد من ربيعاتي حساباتهم تهكرت.
5: تهكرت؟
6: تخيل يا حمد، تخيل حساباتهم انسرقت وبياناتهم الشخصية وتعرضوا للانتحال الإلكتروني.
5: فعلا هاي مخاطر حقيقية واجهناها في العصر الرقمي. تعرفين ليش؟
6: في شيء ثاني بعد غير هالهكر؟
5: نعم، في طرق ثانية خطيرة وايد.
6: مثل شو يعني؟
5: عندك القرصنة، وهي طريقة يستخدمونها لانتحال الشخصيات وسرقة أسماءنا وعناويننا وأرقام هواتفنا.
6: أوف، وليش كل هذا؟
5: عشان يوصلون لبيانات بطاقات الائتمان ويستخدمونها لأغراض غير قانونية أو لتحويل المبالغ لحساباتهم.
6: إنزين شو المفروض نسوي عشان نحمي أنفسنا؟
5: في خطوات لو اتبعتيها بتحمين نفسك وبياناتك. استخدمي كلمات مرور قوية ومختلفة عن كل حساب، ولا تشاركينها مع أي حد، واحرصي على تحديث البرامج، ولا تفتحين الروابط المشبوهة لأنه يمكن تحتوي على فيروسات تخرب الأجهزة وتفتح باب للهكر أنه يفتح بياناتك.
6: زين أنك خبرتني عشان أخذ حذري وأنتبه للتحديثات وابتعد عن كل الروابط المشبوهة.
5: ويا مريم، ترى الجهات الرسمية مو بمقصرة، لازم يكون عندك وعي بالمخاطر الإلكترونية وكيف تحمين نفسك منها.
6: وكيف أقدر أزيد الوعي بخصوص هالموضوع؟
5: لازم تطلعين على النصائح الأمنية من مصادر موثوقة مثل شرطة أبوظبي وحملاتهم التوعوية الدورية اللي تنشر في حسابهم الرسمي.
6: وعندهم رقم للتواصل؟
5: نعم، على أمان 800-26-26 للإبلاغ بشكل مباشر عن أي محاولة اختراق.
6: مشكور مشكور يا حمد، زين أنك تنبهتني.
5: وتذكري يا مريم أن دائما حماية بياناتك الشخصية مسؤوليتك أنت، ولازم تأخذين الخطوات اللازمة لحماية نفسك من المخاطر الإلكترونية.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية

لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: صناعة المستقبل.
3: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالميا.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي.
2: فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم. كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.
7: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM. عام دراسي جديد
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق، أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام.
2: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي صناعة المستقبل.
2: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
1: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة شويخ
5: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
9: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي هدي.
9: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: صوت الملاعب.
12: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
11: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.
0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
13: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: أبو ظبي اف ام.
1: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبو ظبي اف ام.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة،
1: شهر للاحتفاء والعطاء.
2: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: مروة العقروبي.
5: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتي. أوكي الموضوع فيه هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما

مسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.
2: أبو ظبي FM،
1: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
3: أبو ظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: صوت الملاعب.
4: محاولة ملعوبة وكرة بتنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
3: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: أنا بشيل حبك معي بشيل حبك.

0: Muito.
1: المتعة تبدأ من قلب العاصمة من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعده بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
0: فخورين بالإمارات.